0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر

0: أول، مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية
7: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
6: عدنية.

0: عالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

0: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: أعمل بكرة مفوق
1: لليوم يلي كفنوك موت وبعيش لعينا نموت بحلك عيدا.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن 88.9
7: نفسي من الناس المجروحة.
0: عدن

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن

0: في مستشفى الريادة، حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ما ساويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: الاسم
2: اياد سالم عبد الستار.
1: اياد، الله، ده انا بموت في اسم اياد.
2: الاسم تمام معدي يعني؟
3: والله ما بتفرق معنا الاسماء، احنا عندنا اسئلة اعمق من كده بكتير.
2: اعمق
3: بكتير. السؤال الاول، حضرتك متزوج؟
2: هي دي الاسئله الاعمق.
3: امال
2: يعني ايه علاقه السؤال ده بالوظيفه؟ مش فاهم.
3: ازاي بقى؟ دي علاقه وطيده جدا وشديده الوطاده كمان، عشان انت لو متجوز هيتطلب اني اديك مرتب اعلى، وده مش متاح. ها، متجوز؟
2: والله لا، مش متجوز.
1: يس.
2: ايه ده
1: يا غبيه، ما تكرريش كل حاجه ورايا.
3: انت كمان ركزي شويه وما تقوليش حاجه بره النص.
2: هو حضرتك بتكلمي مين؟
3: اتلهي وخليك في نفسك.
2: ايه
3: قصدي؟ يعني عسل. إيه سكر. السؤال التاني، هل انت بقى ناوي تتزوج؟
2: لا اله الا الله، والله حاليا مش ناوي، انما الله اعلم بكره بقى مخبلنا ايه.
3: اهو بكره اللي مخبيلك ايه ده بقى؟ لو كان مخبيلك واحده غنيه تتقدم لك، اكيد طبعا هتوافق وتبقى طاير من الفرح.
2: طبعا.
1: ثانكس جاد.
2: طبعا لا.
1: شيت.
3: انت بقى من بتوع كرامتي ونفس مستواي الاجتماعي والكلام اللي ما ياكلش عيش ده.
2: لا طبعا، انا مؤمن انها مش لازم تكون في مستوى الاجتماعي.
3: الله، طب ما انت حلو اهو.
2: لا، دي لازم تكون اقل من مستوى الاجتماعي وبكتير، عشان لما اخدها البلد او تسكن معايا في شقه ابويا في امبابه مثلا تبقى حمده وشكره. بس انا مش فاهم بقى، هو ايه علاقه الكلام ده بالوظيفه يعني؟
3: لا، وظيفه ايه بقى؟ انت بالاجابه دي قطعت كل عروق المحبه.
2: عروق ايه ومحبه ايه؟
3: اطلع بره.
1: ايه انت بتعمل ايه ده؟
3: ما قفلها لك قفله وضمنه.
2: انا هموت وافهم ساعتك بتكلمي مين.
3: انت مالكش دعوه، اتفضل اطلع بره، انت لسه قاعد ليه؟
2: خلاص انا ماشي.
1: بتطردي يا غبيه؟ خليه يمضي العقد فورا.
3: خلاص انت حره. استنى عندك.
2: الله، هو انت مش طردتيني وقلت لي اطلع بره؟
3: لا، انا قصدي اطلع بره عشان تمضي العقد مع الاتش ار. الف مبروك يا باشمهندس.
2: هو انت بتقلبي بسرعه كده ازاي؟ على العموم الله يبارك في حضرتك.
3: اديني مضيته، فهميني هتحليها ازاي دي بقى يا فقيقه.
4: المقابلات انتهت يا دكتورة شويكار، واخر مهندس لسه خارج ومستني في الريسبشن، وزي ما انت شايفة قاعد على تاني كرسي على الشمال. نسيت اقول لحضرتك انه زي ما انت شايفة برضو قاعد وحاطط رجل على رجل، وبالتحديد رجله اليمين فوق رجله الشمال، وبيهزها هزة خفيفة تعادل 32 هرتز. سوري، 33.
5: فاهم حاجة من العظمة اللي بتحصل دي؟
6: شوية جهلة. الشركة دي كانت تروح في حتة تانية لو اني قاعد مكان البت كندة عالكرسي ده.
5: يا انت مكان كندة؟ صورة مقرفة قوي. بس تخيل يا نجاتي لو الصورة المقرفة دي اتحققت، انا ههريك نفاق ورياء وتملق. اصل دي مسألة مبدأ يا ابني.
3: هتفضلي شايله طاجن ستك كده كتير؟
7: وانا هشيل طاجن تيتا ليه وانا في الخنقه دي؟ انا ناقصه
3: طاجن تيتا. ما علينا، عشان انا تعبت. قوليلي، هنعمل ايه دلوقتي مع السيد اياد؟
7: اياد سالم عبد الستار.
3: يا اختي، هو احنا هنطلع له بطاقه؟ خلينا في الهم اللي احنا فيه.
7: بصي، انا شايفه ان مفيش قدامنا غير اننا نكمل في نفس اللعبه.
3: قصدك في نفس الكذبه؟
7: كذبه بيضة ما ضرتش حد.
3: الكذب كذب ما فيهوش الوان.
7: قصدك ايه؟
3: ما قصديش، انت وحلتيني معاكي في الكذبه، وما قدامناش للاسف حل غير ان احنا نكملها للاخر.
7: ما هو ده اللي انا بقوله، انت هتفضلي زي ما انت رئيس مجلس الاداره.
3: وانت؟
7: انا مش مهم اكون ايه ولا فين ولا ازاي، المهم اكون مع اياد حاجه عبد الستار.
3: حاجه عبد الستار؟ انت ناسيه اسمه؟ يعني حبيتيه وعامله كل الافلامانات دي وانت لسه حتى ما لحقتيش تحفظي اسم عمه سالم؟
7: ايوه، اياد سالم عبد الستار.
3: والله انا ما مخوفني الا النحنحه بتاعتك دي.
7: اصلك ما جربتيش يعني ايه تعيش سنين جوه حلم وفجاه تصحي من النوم تلاقي حلمك ده ماشي على رجلين قدامك على ارض الواقع.
3: يا خوفي لا شويكار تطلع لك في نص الحلم وتقلبه لك كابوس.
8: يا غادة، عندنا مواعيد تانية؟
9: هو كان في أولانية لما يكون في تانية يا دكتورة؟ جدول المواعيد فاضي.
8: أوكي خلاص، أنا بقى هستثمر وقتي واروح التحقيق بتاع النقابة.
10: يا بابا خليك، مش لازم تنزل معانا، انا مستعجل.
11: يا ابني خلاص، الله انا اهو بلبس الجزمه في رجلي وجاي لك اهو.
12: ايه ده؟ ايه الازعاج ده؟ اما عالم غوغاء صحيح.
10: هي دي يا بابا شقه عياده المجانين اللي قلت لي عليها؟
11: ايوه يا سيدي، هي عياده المجانين.
12: ايه قله الذوق والجهل ده؟ دي عالم عايزه تتربى من اول وجديد.
9: اكلم لهم الاسعاف يا دكتوره.
13: خليهم ستاند باي. ايه قله الذوق وقله الادب دي؟
10: ايه ده؟ عايزه ايه الست دي؟ انت حد كلمك يا ست انت؟
14: بر عنك انت يا طارق بيه، دي شكلها مهبوشه ولسه خارجه من العياده.
13: دي صفاقه وقله ادب وجهل مستشري.
10: ايه اللي بتقوليه ده؟
14: خدها على قد عقلها يا طارق بيه، دي لو طلعت سافوريا وشقتنا بيها مش هتاخد فينا ساعتين حبس.
13: انتوا لو ما تربيتوش انا اربيكم من اول وجديد.
14: طبعا، امال ايه؟ طبعا تربينا يا ست الستات، ده احنا اصلا عالم ناقصه تربيه وتعليم. هو احنا بتقول انك تربينا؟
10: ايه اللي انت بتتنايل تقوله ده؟
14: دي وليه من اخوليا، قلت لك خدها على قد عليها يا طارق بيه.
11: هو ايه اللي بيحصل عندك يا طارق؟ في ايه يا ابني؟
10: دي واحده من مجانين العياده يا بابا وخارجه تجر شكل.
13: اولا اسمهم مرضى نفسيين يا ابو الجهل، ثانيا انا الدكتوره صاحبه العياده.
14: ولما دي الدكتوره، امال المجانين اللي عندها عاملين ازاي؟
10: الحق، دي طلعت الدكتوره يا بابا.
11: اهلا بالمعارك، كويس قوي ان انت ظهرت يا هانم، جيتيلي برجليكي.
15: شبح شبح يا عم الحاج فكري.
13: انا ما بتهددش، وريني هتعمل ايه.
11: ده انت يومك مش
14: يومك مش انت ايه؟ انت يومك مش مش مين؟ شوشو.
12: ايه شوشو دي؟ هو انت عشان سكنت قصادي يومين بقينا اصحاب؟
14: لا لا لا يا دكتورة، الموضوع اكبر من يومين بكتير قوي قوي.
13: نعم.
14: ايه انا قصدي يعني انهم مش يومين، دول 3 ايام. انا واخد الشقه بصراحه من 3 ايام. امال ايه النمره اللي انت عملتها دي؟ ده انت خدت نفس سحبت بيه اكسجين البسطه كلها. ده انا قلت انك تعرفها من ايام توت عنخ آمون.
13: عنخ آمون طبيعي، مدام صاحبهم فانك تقول عنخ آمون، ده اكسبكتد.
12: ستوبيد فولش.
15: بص، لو بيكسبكت دي شتيمة انا هعمل نوش. انا اللي بيخيب بعامله غريب.
16: بص، هي اكسبكتد دي مش شتيمة.
15: طب الحمد لله.
16: هي المشكلة بقى في فولش وفي ستوبيد.
14: لا لا لا، دول ما يهمونيش، انا مشاورتي كانت على بيكسبكتد، لان من طريقتها وهي بتقولها كده حسيت ان فيها عوأ. بس ظلمتها.
11: بس انت هو.
14: وانتي اتفضل يا دكتورة، وانا بعتذر لك جدا جدا.
10: ايه اللي انت بتعمله ده يا بابا؟ انت بتعتذر لها؟
11: قلت بس
13: اعتذار غير مقبول، عن اذنك.
10: شفت يا بابا، شفت؟ انت اللي خليتها تتنك كده، كان لازم تاخد على دماغها.
14: اتكل على الله، اتكل على الله وشوف خط رايح فين. يلا،
10: كنت مستنيك عشان انت اللي قلت عايز تنزل معانا. انا ماشي، سلام.
17: باي انكل فكري.
14: باي.
18: ايه يا كبير، ده هياخد ليفه معاه البيت. انت ما بتردش ليه؟ بقول لك هياخد ليفه معاه البيت.
15: الله، امال بقى فين الاصول والعادات والتكاليع؟
14: تقفل الباب في وشي.
15: طب اقسم بالله حدوته الدكتوره دي فيها ان وكان كمان، وبكره تقولوا بوزو.
19: عدنيه اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

لا تبحثوا عن الحب، ابحثوا عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال. فانفض اليوم غبار كل ما أسقطته من خيبات. محمد المقدام.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77

عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: بودكاست بتاليا مع إيمان الإمام.
1: بعيداً عن تجارب رواد الفضاء اللي سافروا ورجعوا بالزمن كام ملي ثانية وتمدد الوقت والنسبية وأينشتاين والفيزياء كلها اللي ما بفهمش منها أي حاجة، خلينا في الطب. هل ممكن طبياً نرجع بالزمن؟ أنا إيمان الإمام ودي لسبتالي. دكتور يامناكا اللي كان في الأصل جراح عظام بدأ تجاربه بأخذ خلايا من بشرة فار بالغ ناضج وخلاياه بلغة ناضجة، عرض الخلايا دي لفيروس مصمم بشكل معقد إنه يأثر على 24 جين جوه خلايا البشرة بالتحديد. الجينات دي كان يعتقد إنها المسؤولة عن برمجة الخلية وتصرفاتها، وفعلا بدأت خلايا البشرة الناضجة البلغة دي تغير في قدراتها وترجع بالزمن وتتحول من خلايا بلغة لخلايا جذعية كأنها خلايا جنينية، ومش خلايا شباب أو أطفال، لأ جنينية. على مدار شهرين كان يامناكا قدر يستثني بعض الجينات اللي مش محتاج يتعامل معاها لحد ما وصل لأربع جينات بس تحت الاختبار. أعلن نتائجه سنة 2006، وفي خلال سنة واحدة بس أكدت ثلاث معامل مختلفة إنهم كرروا نفس التجربة وتوصلوا لنفس النتائج. بعد ست شهور طبق التجربة على خلايا بشرية، وبحلول 2009 كان تم نشر فوق 300 ورقة بحثية عن تجارب وأبحاث اتعملت في المجال ده في مختلف مراكز الأبحاث في العالم، لحد ما حصل في 2012 على جائزة نوبل في الطب. انت مش متخيل ليه دي حاجة مهمة قوي كده، هحكي لك من الأول خالص. احنا بنتخلق من تلاقي بويضة وحيوان منوي، خليتين بالعدد يندمجوا ويكونوا زايجوت، المكون من خلايا جنينية لسه خام اسمها الخلايا الجذعية الجنينية. ملهاش أي وظيفة مميزة، بس عندها قدرة مهولة إنها تنقسم وتكتر وتكتر لتريليونات الخلايا، ويتطور الجنين وتبدأ تنضج وتتميز الخلايا دي وتتحول لمختلف أنواع خلايا الجسم اللي ليها مكان وشكل ووظيفة محددة، ويتغير اسمها لخلايا كبد وخلايا شعر وخلايا عضلات، وما يتبقاش من الخلايا الجنينية دي لينا كبالغين إلا عدد صغير جدا متفرق في بعض الأنسجة اسمها الخلايا الجذعية في البالغين. لو حصل أي تلف تظهر الخلايا الجذعية دي وتنقسم وتتحول لنوع الخلايا التالف أو المفقود وتعوض مكانه ووظيفته، لكن ده بدرجة محدودة جدا، وأي تلف أو فقد كبير بسبب أمراض أو عوامل بيئية أجسامنا كانت دايما بتبقى عاجزة قدامه. بس تجارب العالم الياباني كانت بتقول لأ في أمل، لأن خلايانا بعد نضجها ممكن نعيد برمجتها ونخليها تلف وترجع تاني بالزمن، ترجع خام وقادرة تكتر وتكتر وتكتر، وندفعها تتحول لأنواع تانية خالص على مزاجنا، ويبقى اسمها الخلايا الجذعية المستحسة متعددة القدرات.

ونخليها تلف وترجع تاني بالزمن، ترجع خام وقادرة تكتر وتكتر وتكتر، وندفعها تتحول لأنواع تانية خالص على مزاجنا، ويبقى اسمها الخلايا الجذعية المستحسة متعددة القدرات.

وندفعها تتحول لأنواع تانية خالص على مزاجنا، ويبقى اسمها الخلايا الجذعية المستحسة متعددة القدرات. إحنينية هو الأجنة في مراحل التطور الأولى، يعني متبرعين بحيوانات منوية ومتبرعات ببويضات، ندمجهم مع بعض في المعمل نكون بدايات جنين، ناخد الخلايا اللي محتاجينها ونرمي الباقي. ولأننا ما قدرناش طبياً بأي شكل نجاوب على السؤال اللي بيتسأل من بداية الحياة تقريباً، إمتى بتبتدي الحياة تقريباً؟ بمعنى إمتى بتتحول الخليتين اللي اندمجوا دول لإنسان ليه الحق الكامل في الحياة والحماية من الخطر؟ ولا قدرنا نعمل مقارنة منطقية بين حياة جنين لسه عمره أيام في أنبوبة اختبار ما اتزرعتش حتى لسه في الرحم، وحياة عشرات المرضى اللي ممكن ننقذهم بالعلاج ده. فضلت الخلافات الأخلاقية والدينية والقانونية على التعامل مع الأجنة قائمة لحد النهاردة، وظهرت محاولات كتير للتحايل على الإشكال ده، كانت بتدور على مصادر بديلة للخلايا الجنينية زي السائل المحيط بالجنين أثناء الحمل، أو المشيمة والحبل السري بعد الولادة، أو حتى من الأجنة الباقية من عمليات التلقيح الصناعي اللي فيها أصلاً كده بيتم تخليق عدد كبير من الأجنة وزراعة عدد صغير منهم والباقي بيتم التخلص منه. وحتى التجارب الشبيهة في هدفها بتجارب العالم الياباني واللي سبقته بسنين طويلة بطريقة أو أخرى كانت برضو بتتضمن استخدام خلايا مصدرها أجنة، ونلف ونرجع لنفس المشكلة لحد ما جت الطريقة الجديدة اللي قدرت تخلق خلايا جذعية بدون المساس بأي أجنة. بس لازم نعقد نفسنا طبعاً، لازم نسأل لأي مدى الخلايا البالغة اللي خليناها مستحسة تشبه في سلوكها الخلايا الجنينية الأصلية المتخدة من الأجنة الفريش. حسب الورقة البحثية اللي نشرها الدكتور البريطاني شريك دكتور يمناكا في أبحاثه واللي أخذ نوبل مناصفة معاه، ظهر إن الخلايا المستحسة بتحتفظ بحاجة تشبه الذكريات عن هويتها الحقيقية، بتفضل فاكرة هي كانت خلية نوعها إيه في الأصل قبل ما يحولوها لخلية مستحسة، طبعة كيميائية كده في الحمض النووي بتاعها. ده غير إن الخلايا المستحسة المصنوعة من أجسام المرضى كانت بتظهر مختلفة بشكل ما عن الخلايا المستحسة المصنوعة من أجسام أصحاء، ده حسب دراسة في جامعة نيويورك، ولسه الأبحاث جارية ومتوقع نكتشف اختلافات أكتر، ومين عارف إيه هيكون تأثير الاختلافات دي على أبحاثنا. الحقيقة كمان إن لما جينا للتطبيق العملي على البشر على أرض الواقع النتيجة كانت مربكة شوية. في 2015 تمت أول تجربة لعلاج مريضة بالخلايا المستحسة، مريضة عندها 70 سنة بتعاني من تلف الشبكية وضعف البصر تحت إشراف طبيبة العيون ماسايو تاكاشي. الأطباء أخذوا خلية من بشرة المريضة وصنعوا منها طبقات من خلايا الشبكية وزرعوها مكان التلف، وظهرت علامات تحسن، ده حسب اللي نشرته هي وفريقها في جورنال طبي محترم وعريق. لكن للأسف قبل ما يتم تكرار التجربة على مريض جديد اكتشف وجود طفرات في جينات الخلايا المستحسة، طفرات يعتقد إن ليها علاقة بتكوين أورام، وسواء ده كان باحتمالية عالية أو ضعيفة فاتخذ القرار بوقف التجارب لحد ما نلاقي حل. والنهاردة بعد أكتر من 10 سنين من بداية الأبحاث ممكن تكون الخلايا المستحسة ما نجحتش في تخليق الأعضاء وتكوين الأنسجة وعلاج الأمراض الكتير زي ما كنا متخيلين، لكن تصنيعها عمل ثورة حقيقية في مجالات تانية يمكن ما كانتش هي الهدف من الأساس. الخلايا دي اتحولت لأداة من أدوات كتير من المعامل، بقى عندنا طريقة ننتج بيها نوع من أنسجة الإنسان ما كانش سهل أبداً الحصول عليه. الخلية المستحسة دي ممكن نصنع منها خلايا بشرية محتاجينها ونجرب عليها الأدوية قبل ما نطبق تجاربنا على البشر، ممكن نفهم من خلالها طبيعة بعض الأمراض. فمثلا قدر فريق من المتخصصين في جامعة جون هوبكنز باستخدام الخلايا المستحسة أنه يصنع نموذج مصغر من الدماغ البشري بتاع الجنين ويعرضوه للإصابة بفيروس زيكا ويقعدوا يتابعوا التغيرات المرضية اللي بيسببها الفيروس الخطير ده اللي بيسبب صغر حجم راس ودماغ الجنين في حالة إصابة أمه الحامل. بعض المتخصصين بيقولوا إن الصعوبات اللي واجهتها تجارب الخلايا المستحسة مش حاجة غريبة، والعلم كده باله طويل وممكن يمر سنين وسنين قبل ما يتحول لاكتشاف علمي وعلاج على أرض الواقع. بس هو احنا

فعلا مضطرين نستنى، خلايانا هتفضل مستنية اللي يستحسها كده، مش هتقدر تعالج التلف في أنسجتنا من نفسها. خليها الحلقة الجاية. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.

0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، في هذا اللقاء سنتحدث عن موضوع مهم في سير العبد إلى الله جل وعلا، ويعينه أيضا في سيره على الصراط المستقيم. وهذا الموضوع الذي سنتحدث عنه للأسف أنه يحدث اللغط والغلط الكثير في فهم معناه، فالعبد حتى تستقيم حياته فلا بد له من الزهد ولا بد له من الورع. ولدى بعض الناس مفاهيم مغلوطة حول الزهد والورع، فهم يتوقعون أن الزاهد هو الذي لا يملك شيئا من الدنيا، والذي انقطع ويكون رث الثياب وليس لديه مال ولا يتزوج النساء ونحو ذلك، فيتوقعون أن هذا هو المفهوم. هذا المفهوم لا شك أنه خاطئ. القرآن الكريم مليء بالتزهيد في الدنيا، فالله جل وعلا قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تحدث عن تعريف الزهد تحدث عنه بمعنى عظيم، والورع كذلك، سأتحدث عنها بعد الحديث عن الزهد. الزهد يرى بعض العلماء أن الزهد هو قصر الأمل، أن يجعل الإنسان في ذهنه وفي عقله أنه سيغادر هذه الدنيا في أي لحظة. مجرد استشعار العبد لهذا المعنى سيجعله دائما في عبادة وصلاة وخوف وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء قال الزهد لا، الزهد هو خلو القلب عما خلت منه اليد، وهذا معنى رائع، خلو القلب عما خلت منه اليد. بمعنى إذا كان الإنسان ليس غنيا فالزهد أن يخلو قلبه من المال، وإذا كان الإنسان ليس رئيسا فالزهد ألا يكون هذا الأمر في يده في قلبه، فخروجها من قلبه يجعل قلبه صافيا، ولهذا قال: خلو القلب مما خلت منه اليد. الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي شهد له الإمام الشافعي بالرئاسة في أمور والإمامة في ثمانية أمور منها الزهد، قال الزهد على ثلاث مراتب. النوع الأول ترك الحرام، ترك الحرام نوع من الزهد. إذن نحن لازلنا في الدائرة الأساسية، كون العبد يترك الحرام هذا نوع من الزهد لأنه زاهد فيما حرم الله. الثاني ترك الفضول من الحلال، ترك الفضول من الحلال. إذا كان لدى الإنسان ضروريات وحاجيات وكماليات، فالزهد هو أن يترك الفضول منها وهي الحاجيات والكماليات. وقال رحمه الله الثالث ترك ما يشغل عن الله، ترك ما يشغل عن الله، الذي يشغلك عن الله جل وعلا فلا بد أن تتركه ولا بد أن تقطعه من قلبك، لأن صلة العبد بربه أهم وأعظم لديه من صلته بأي أمر آخر. بالتالي أفضل ما قيل في الزهد هو سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا المعنى صنف الإمام أحمد رحمه الله كتاب الزهد، هو سفر القلب من وطن الدنيا إلى منازل الآخرة. وليس المراد أن يكون الإنسان خليا من الحياة، لأن بعض الناس مثلا يرى شخصا قد أنعم الله عليه بالمال يتحدث عن الزهد، قال: كيف هذا يتحدث عن الزهد ولديه مال؟ يجد شخص مثلا متزوج من 4 نساء، قال: كيف يتحدث عن الزهد ولديه 4 نساء؟ الزهد هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله ترك ما يشغل عن الله، أو هو سفر القلب من وطن الدنيا إلى منازل الآخرة. وإلا إذا أتينا مثلا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أئمة الزهد، نجد أن سليمان عليه السلام كان ملكا من ملوك الأرض، نجد أن داود عليه السلام كان ملكا من ملوك الأرض، هل نقول والله هؤلاء الأنبياء ليسوا بزهاد؟ لما نأتي إلى المال نجد بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أثرياء الصحابة وهم من الـ10 المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف كان ثريا، عثمان بن عفان رحمه الله كان ثريا، عبد الله بن المبارك رحمه الله كان ثريا، فهل نخرج هؤلاء العلماء من قائمة الزهد؟ أيضا حينما نتحدث عن النساء نجد أن من العلماء رحمهم الله من كان يكثر من الزواج، ومنهم الحسن بن علي رضي الله عنه، فكما يقول ابن القيم كان

فهل نخرج هؤلاء العلماء من قائمة الزهد؟ أيضا حينما نتحدث عن النساء نجد أن من العلماء رحمهم الله من كان يكثر من الزواج، ومنهم الحسن بن علي رضي الله عنه، فكما يقول ابن القيم: كان قد صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا نوع من الزهد، أن يترك العبد المشتبهات. أيضا من الزهد أن يترك الفضول، ومن الزهد كذلك أن يترك العبد ما حرمه الله جل وعلا عليه، فإن العبد بهذا يكون من الزاهدين لله سبحانه وتعالى. خلاصة ما يتعلق بالزهد: الزهد ليس هو لبس الملابس الرثة، وليس لبس الصوف. الزهد هو كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، أن الزهد هو ترك ما يشغل العبد عن الله سبحانه وتعالى، أو هو السفر بالقلب من وطن الدنيا إلى منازل الآخرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة عرف الزهد والورع بأعظم تعريف، فقال رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. يقول رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فالزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، لكن الورع هو ترك ما تخشى أن يكون فيه ضرر عليك في الآخرة. المعنى الآخر الذي نتحدث عنه هو الورع، والورع كما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذا فيه حث على العباد أن يكون أكلهم من الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويحثهم على عمل الصالحات. فأكل الحلال لا يناقض الورع الذي أمر الله جل وعلا به، وقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. هنا هذا نوع من الورع. ما المراد بثيابك فطهر؟ قال بعض العلماء: المراد هي الثياب التي يرتديها الإنسان، وهو المقصود أن يطهرها وألا يصلي بثياب النجسة. وقيل المراد بالثياب هنا القلب، وهو أن يطهر قلبه من الدنيا وأخلاطها حتى يستقيم هذا القلب على طاعة الله جل وعلا، فيحقق هذا المعنى العظيم. وهناك علاقة بين القلب وبين الثياب، فكما تتسخ الثياب تتسخ القلوب، وكما أن العبد إذا لبس ملابس معينة قد تضر قلبه في كبر ونحو ذلك، فكذلك الثياب لها مال القلوب، ولذلك أتى هذا التشبيه بها. يقول بعض العلماء: الورع، حقيقة الورع أن يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. هذا هو الورع. الورع أن تطهر دنس القلب ونجاسته، كما تطهر دنس الثوب ونجاسته. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا رأيت أن هذا الأمر يضر قلبك ويدنسه وينجسه فلا بد أن تبتعد. وهذا يشمل كل أمر، تركه ما لا يعنيه يشمل في المال، يشمل في الكلام، يشمل في الحديث، يشمل في كل الأمور. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما رأيت أسهل من الورع. طيب ما هو؟ قال: ما حاك في نفسك فاترك. كثير من الناس يتصل يقول: ما حكم كذا وكذا؟ أنا فتقول مثلا: هذا جائز. يقول: أنا نفسي فيه شيء، أمر من المباحات. فهنا نقول: يجب عليه أن يترك هذا الأمر إذا أراد أن يحقق هذا الورع. كما قال سفيان: الورع أمر سهل، ما حاك في نفسك فاترك. والعلماء رحمهم الله تعالى يجعلون للورع درجات ومنازل، فمن هذه الدرجات والمنازل هو أن يتوقى كل أمر فيه شبهة، وأن يحافظ على الوقت. أن يتوقع كل أمر فيه شبهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك توفير الوقت،
يجب على العبد أن يحرص على توفير وقته، وتوفير الوقت يكون بأمرين: توفير

0: تقدير الزمان لاكتساب الحسنات وتوفير الحسنات المفعولة بعدم فعل السيئات، لأن العبد إذا سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فإنه بالتالي يعود على نفسه بالضرر والعياذ بالله، لأنه لم يسلك في طريقه ما أمر الله به وأمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء أن المعاصي للإيمان كالمرض للجسم، فكما أن الجسم يضعف بالمرض فكذلك الإيمان يضعف بالمعصية، ولا تزال هذه المعصية بصاحبها حتى ينطفئ نور الإيمان في قلبه ويحل محله الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. خلاصة ما نريده في هذا اللقاء أن هناك معان عظيمة في الشريعة أحيانا تفهم بطريقة خاطئة وتقدم للناس بشكل صعب، هذا الشكل الصعب الذي تقدم للناس من خلاله تحرم كثيرا من الناس أن يتلبسوا بها، فيظن البعض مثلا أن الزهد هو أن يترك الإنسان المباح أو الحلال، فالبعض يظن أن الزهد هو أن يتقمص الإنسان الفقر وأن يلبس الغليظ من الثياب والمتسخ منها، ويظن أن الورع هو أن يترك كل شيء، بينما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبها نختم، الزهد في الدنيا ترك ما لا ينفعك في الآخرة، والورع ترك ما يضرك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رضي قولهم وعملهم، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك. رفاهية تلامس أحلامك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1900

0: تعود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى.

كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا، قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 88.9
6: ما بعد صبرك.

المدير فعلاً اثنان، إنه يستمعوا جيداً للإنجازات والحكايات وإنه يتصرفوا هم بالمشاكل والأزمات. في لقاء لأحد السياسيين المرشحين للانتخابات ضحك بشكل ساخر لما سألوا حدا عن برنامجه الانتخابي، لأنه اعتبر مجرد وجوده كافي بل بيستحق التقدير عليه. هناك فرق كبير بين تقدير الذات وبين تعاظم الإحساس فيها، بين الاهتمام بالآخرين وبين اعتبارهم مادة للحصول على التقدير الدائم والمستمر، وبين ثقتك بالنفس وبين النرجسية. متى عرفنا النرجسية كاضطراب نفسي محدد؟ نحتاج نحكي قصة من البداية. ظلت الاضطرابات النفسية غير واضحة التعريف لحد عام 1840. أجرت الولايات المتحدة سادس تعداد سكاني لها، شمل هذا التعداد حصر المواطنين البيض والملونين إضافة إلى الصم والبكم وفاقدي البصر. بس ما اكتفى هذا التعداد، بل أضاف إليهم فئة هامة هم الحمقى أو المجانين. لكن المشكلة أن الجنون لم يكن له تعريف محدد واضح في ذلك الوقت، والنتيجة بعض الولايات أضافت الأمريكيين من أصول أفريقية ضمن تعداد هؤلاء المجانين. بعد 3 سنوات تقدمت جمعية الإحصاء الأمريكية باعتراض رسمي لمجلس النواب، تعترض فيه على جدوى إحصاء بهاي الطريقة وبالطالب بتعريفات واضحة للأمراض. عام 1917 وضعت الجمعية الأمريكية للطب النفسي أول دليل إحصائي لتشخيص الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية بهدف وضع معايير محددة طبية وجنائية للأمراض النفسية. وهون كانت نواة DSM، وهو الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. بيحوي الاضطرابات النفسية من القلق إلى الذهان إلى الاضطرابات المزاجية، كما بيحتوي على الاضطرابات الشخصية أو Personality Disorders. في الإصدار الخامس منه بتجد تعريفها اضطرابات نفسية دائمة وعميقة تنحرف بسلوك الشخص عن المعتاد من محيطه الثقافي وتعيقه عن الحياة الطبيعية أو تمثل خطر على من حوله. ممكن أنه نغضب أو نفخر بإنجازاتنا مثلا أو نتباهى فيها، أو أنه نشعر بالرغبة في الاهتمام فنلتقط صورة شخصية وننشرها على إنستغرام. كل هذا الإشي ممكن يمر بشكل طبيعي ما لم يصبح إحساس العظمة واستحقاق التقدير والمكانة العالية هو المسيطر في كل تصرفات الشخص. عادة ما بتأتي النرجسية كاضطراب وحيد أو مستقل بحيث يمكن تمييزه بشكل دقيق. تتورط الشخصية النرجسية في أحد الاضطرابات الأخرى عادة، فيمكن أن يكون الشخص النرجسي يعاني أيضا من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع Anti-Social Personality Disorder، وفي هاي الحالة يسمى Unprincipled Narcissist أو النرجسي المجرد من المبادئ. وهنا هو الشخص اللي بيجمع بين ثقة النرجسيين وبين السلوكيات الشاذة المميزة للسايكوباث. النرجسي مثير للاهتمام في اللقاء الأول، شخص قادر على جذب الانتباه وإبهار المحيطين، وهو هون بيستخدم كل هاي الصفات في إيقاع الضحية. ممكن يميل لتجاوز القانون أكثر من التزامه فيه، فقط لأنه هذا بيمنحه بالشعور بالتميز، ثقة بالنفس، إبهار للمحيطين، تجاوز وضحايا. بالضبط، احنا هون عم نتكلم عن قادة مشهورين، هتلر على سبيل المثال أو ستالين، مثالان صارخان للنرجسي السايكوباث صاحب الكاريزما الجماهيرية العريضة المصحوبة بالشعور بالعظمة اللانهائية والاستعداد التام لسحق ملايين البشر في سبيل تحقيق مآربه وأحلامه وأوهام عظمته. مش من السهل تفسير أسباب الشخصية النرجسية. فيش في الحقيقة سبب واحد بيؤدي لنتيجة واحدة، لأنه الشخصية نفسها عملية مركبة بطبيعة الحال، بدخل في تكوينها الوراثة والبيئة والتربية، وهاي نقطة مهمة. كل الآباء بيحب يكون أبنائهم واثقين من أنفسهم، لكن خطأ ما ممكن يتسبب في تنشئة شاب نرجسي. لما نمتدح ذكائه، جماله، أو أي صفات لا علاقة لها بمجهوده، فهون مننمي إحساس التميز صحيح، لكن تميز غير قائم على جهد، شعور بالاستحقاق بدون أي مجهود. امدح أعماله الإيجابية، لكن لا تجعل المدح مبذول بلا سقف. هذا لا يعني التقليل من قيمته. لما يتعرض شخص ما لمواقف بتقلل من قيمته أو بتهينه، أو إنه تكون تنشئته صعبة معذبة في علاقة بأبوية مثلا، فإنه بيكتسب صفات نرجسية أيضا، وهاي المرة بتصير نرجسية تعويضية compensatory narcissism. بيميل هدول الناس للحديث عن مجدهم وإنجازاتهم وغير مبالين بالآخرين، لا يدخلون بعلاقات عاطفية طويلة لأنه لديهم إحساس دائما بالرغبة في التقليل من الآخرين، وفي الوقت نفسه بخافوا العمل أو الإنجاز لأنهم في الحقيقة بخافوا النقد، ما بيوثقوا بقدراتهم على الإنجاز الحقيقي. عشان هيك تزدهر حكاياتهم أكثر في عالم الصور والحكايات. في عام 2019 نشرت مجموعة بحثية في جامعة ألبرتا بكندا دراسة، وجاء فيها إنه الإعجاب اللي بيحصل عليه النرجسيين في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يساعد في تقليل التوتر النفسي اللي بصاحب هذا النوع من الاضطرابات. وجد النرجسيون نفسهم هناك على فيسبوك وتويتر وطبعا إنستغرام. فهل هناك مهن نرجسية؟ الواقع العملي المعاصر منح بعض المهن مكانة خاصة مثل الأطباء والمحامين ومهن أخرى. هاي المكانة بتساعد

بعد على تطور اضطرابات شخصية خفية، والنرجسية في هاي الحالة بتتحول إلى ما يعرف بالنرجسية النخبوية. هي هون مش تعويض لنقص أو حرمان سابق. خوف النرجسيين هون مش خوف إنه يكونوا غير لائقين، بل خوف من إنه يصيروا أشخاص عاديين وكأنهم اكتشفوا مواهبهم بالنرجسية بسبب ما وصلوا إليه من مكانة لدى عموم الناس. لعلك الآن تسأل نفسك، هل للاضطراب وأمثاله تفسير عضوي؟ الإجابة إلى الآن هي لا. ربما كان هناك أساس عضوي لبعض التغييرات الطارئة في الشخصية، كما يحدث بعد إصابة بالدماغ مثلا، بالفص الجبهي بالذات، أو بعد تغيير هرموني معين. أما اضطرابات الشخصية فما بيعرف العلم الحديث إلها أي أساس عضوي، لكنها في الأصل نوع مستقل من أنواع الاضطرابات النفسية ما بيسهل تشخيصه وما بيسهل علاجه. فعشان نعالج المضطرب نفسيا لابد أنه يسعى لذلك وأن يكون واعي باضطرابه أولا، وفي هاي الحالات النادرة فالعلاج النفسي أو الكلامي هو المفضل. فلا أدوية ممكنها شفاء النرجسية إلا كمساعد في الأعراض المصاحبة للاضطراب إذا وجدت، مثل الاكتئاب أو القلق. وفي النرجسية قد يسعى المصاب إلى العلاج، لكنه ما بيعمل هيك غالبا من منطلق الشكوى من اضطرابه، بقدر ما بيروح للطبيب من منطلق نرجسي بحت. فالطبيب في اعتقاده هو أفضل شخص بيستطيع أنه يفهمه، بينما لن يتمكن من ذلك أي من الآخرين. بيشعر أحيانا ببعض الألم من عدم القدرة على الإنجاز، ألم بنغص عليه إحساسه بذاته العظيمة المتوهمة. النرجسي حتى لما يذهب إلى الطبيب فإنه بيبحث عن منطقة الأمان، وكأنه مهمة الطبيب إعادة شحن نرجسيته بدل محاولة علاجه منها. وفي هذا الوقت خلونا نبحث عن شيء فرق جديد في جسم الإنسان نحاول نفكه.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 91، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس. الترويبات لا على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية

0: الناس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي،

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة. وإيش

0: إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح.

0: نقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح.
2: 88.9 عدنية اف ام.
3: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
2: عدنية اف ام.
4: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
2: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبًا بكم مع موجبات الجنة. اليوم لدي ثلاثة أسباب وردت في الحديث الصحيح، ثلاثة أسباب من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة لثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ تأملوا. قال: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، هذا الأول، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي رحم ومسلم، أي ليس فقط لذوي أرحامه بل لكل مسلم. الثالث: عفيف متعفف ذو عيال. وإليك هذه الموجبات الثلاث. الأول: ذو سلطان. سلطان قد تكون الولاية العامة على المؤمنين، فيكون مقسط أي بالحق يحكم بينهم، ومتصدق ويرحمهم فيعطيهم من ماله ولذلك يحبونه. وقد يكون هذا ذو سلطان قد يكون الكفيل على مكفوله، المرأة على خادمتها، مدير الشركة على موظفيه، كل من كان له أمر ونهي يجب أن يكون عادل بين موظفيه، بين عماله، بين كل من ولي أمرهم، بل ويتصدق. فإذا كان عادل بالحق يحكم بينهم ويعاملهم ويتصدق عليهم، أبشر، فإنها من موجبات الجنة. الثاني: رجل رقيق، رجل رحيم رقيق القلب، رحيم على كل مؤمن، وتزداد رحمته بذوي أرحامه، ذوي القربى، يصلهم حتى ولو طاشوا عليه، حتى ولو قطعوه، حتى ولو منعوه، حتى ولو هجروه، فإنه من رحمته بهم ألا يعاملهم بما يعاملونه به، يصل من قطعه. رحيم على جاهلهم، رحيم على إلحاحهم، على بخلهم، على فجاجتهم، على غلظتهم، هذا من أهل الجنة، بل وعلى كل مسلم. ولذلك صاحب القلب الرحيم من أهل الجنة. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ولذلك كان من أسباب أنهم التفوا عليه الصلاة والسلام أنه كان بهم رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. السبب الثالث من أسباب دخول الجنة: عفيف متعفف ذو عيال. إنه فقير، يحسبه من يراه غنيا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يمكن أن يعرضوا ولا أن يصرحوا أعطني من مال الله الذي أعطاك. هذا الذي صبر وهو ذو عيال، وصاحب العيال معاشر الأحباب يحزنه ويبكي قلبه قبل عينه حاجة أبنائه وهو يرى ما ينقصهم، ولكن العفة منعته من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، بل هو يعمل أنا الليل وفي النهار دوامين، ويكسب من هنا ويعرق من هنا حتى يسد حاجتهم، وبقيت الحاجة قائمة، ومع ذلك هو لا يسأل الناس، عفيف ومتعفف عما في أيديهم وذو عيال. هذا بشره الحبيب بأنه من أهل الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يحرم أبدانكم عن النار، وألا يشوي خلقكم بالنار، وأن يجعلكم من أهل الجنة ووالديكم. قولوا آمين. اللهم آمين. وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. الحمد لله. وإلى موجب آخر من موجبات الجنة، وهذا الموجب معاشر الأحباب أن ينزل الإنسان نفسه منزلة المسلمين، فلا يأتي مع الناس شيئا إلا الذي يحب هو أن يؤتى إليه، وهذا قمة العدل وقاعدة من قواعد الإسلام. أن من أسباب دخول الجنة
أن تنزل الناس منزلتك، وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أنت أن يؤتى إليك. في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظوا هذه أركان الإيمان، أصول الإيمان، ثم أضاف إليها عمل من أجل الأعمال، قال: ولتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والله إنه العدل. تريد الناس من الناس أن لا يكذبوا عليك، لا تكذب عليهم. أن لا يغتابوك، لا تغتابهم. أن لا يظلموك، لا تظلمهم. أن يكرموك، أكرمهم. أن يتبسموا في وجهك، تبسم في وجوههم. أن يكرموك ويضيفوك ويدعون لك، افعل ذلك. فإذا فعلت ذلك فإن موجب من موجبات الجنة ينتظرك. إن الله يزحزحك بهذا من النار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. أحبابي، كثير من الناس حياته حياة التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كان الأمر لهم فهم يأخذون الحق كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سيخرجون الحق للناس، يبدأ في التنقيص والتطفيف. كذلك إذا قيل له فلان انتقده، ولو أن فلانا انتقده هو لغضب. طيب لماذا تفعل شيئا أنت لا تحبه ولا تحب أن يفعل معك؟ إنه التوازن، إنه العدل في الإسلام، إنه الأخوة في الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدعوة معاشر الأحبة إلى الزحزحة من النار وإلى دخول الجنة. بماذا؟ بأني دائما إذا غضبت من أحد أضع نفسي مكانه. فلو أنا في مكانه أغضب، إذن إذا غضب فلماذا تغضب؟ ولماذا تحزن؟ أنت تريد المال قرضة لأنك محتاج للدنيا، فلما سألت فلانا رفض إعطائك. أتدري ذاك اليوم، نسيت ذاك اليوم الذي طرق الباب عليك أبو فلان وطلب القرضة، أنت ما أقرضته؟ لماذا تلوم الأول لما منعك، ومع أنك منعت غيره كثير؟ وهكذا. لذلك دعوة إلى أن يكون الإنسان عدلا. يقول ابن رجب إن هذا الحديث من قواعد الإسلام، من قواعد الإسلام العظام، تربي فينا القيم، وتربي فينا المحبة في الله، وتربي فينا الإعذار، أن نعذر المؤمنين، أن نعذرهم. والمؤمن الذي يعذرهم هو منهم وهو يحبهم، أما الذي لا يعذر أخشى أن يكون ناقص الإيمان. موجب جميل. وإلى موجب آخر بإذن الله، أستودعكم الله.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: آه إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
1: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
0: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
1: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
0: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
2: 45 عام
3: والطعم يا سلام،
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، في قرية من قرى أصفهان كان هناك شاب يقال له سلمان، والده أسقف قومه في ذلك الزمان، كان دهقانهم الذي يقوم على شأن النار، وكان متعلق القلب بسلمان حتى أنه كان يحبسه في البيت ويربطه بالحديد حتى يبقى على خدمة تلك النار. مرت الأيام والليالي سريعة وسلمان لا يعرف شيئا من الواقع حوله. شاء الله عز وجل في يوم من الأيام أن تكون هناك ضيعة لوالد سلمان أبطأ عنها في ذلك اليوم وعن شأنها، فأرسل ابنه سلمان لينظر لتلك الضيعة وما فيها من زروع وما فيها من ثمار. أرسل ابنه سلمان، خرج سلمان ليمر في طريقه بقوم من النصارى يعبدون الله عز وجل، توقف عندهم، نظر إلى صلاتهم، أعجب بما هم عليه من تلك الصلاة وتلك العبادة، جلس ينظر إليهم وسألهم عن أحوالهم وارتاح لدينه.

النصارى يعبدون الله عز وجل توقف عندهم، نظر إلى صلاتهم، أعجب بما هم عليه من تلك الصلاة وتلك العبادة، جلس ينظر إليهم وسألهم عن أحوالهم وارتاح لدينهم. لكن سلمان فوجئ بأمر عجيب، أن ذلك الرجل لم يكن رجلا من الصالحين، كان رجل سوء يأمر الناس بالصدقة، فإذا جمع الذهب كنزه له ولم يعطه للفقراء والمساكين. مرت الأيام وسلمان يبغض ذلك الراهب، إلى أن مات ذلك الراهب. فلما اجتمع الناس للصلاة عليه قص عليهم سلمان نبأ تلك الصدقات التي يكنزها، فغضبوا منه وصلبوه. انتقل سلمان بعد ذلك لراهب آخر، كان هذا الراهب أكثر تدينا من ذلك الراهب، لزمه حتى أوشك على الموت، فسأله عن دين النصارى وإلى من يوصي به، فأخبره أنه لم يبقى إلا رجل بالموصل فاذهب إليه. انتقل سلمان للموصل، وهناك عاش مع ذلك الراهب ليالي وأيام، وقربت المنية من جديد، قربت المنية من جديد من ذلك الراهب، فأوصى به إلى راهب آخر بأرض عمورية. وهكذا تنقل سلمان من كنيسة لأخرى، فلما أوشك الراهب الأخير على أن يقضي باقي أيامه في هذه الدنيا ودنا أجله، سأله سلمان إلى من توصي بي، فأخبره ذلك الراهب أنه لم يعد أحد على دين عيسى وموسى على الحق، إلا أنه أوشك زمن بزوغ وخروج نبي يخرج من العرب مهاجره إلى مدينة بين حرتين. وذكر له ثلاث صفات، أما الصفة الأولى فإنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وهي الصفة الثانية، وأما

لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية إف إم تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم البوندسليغا في نقل مباشر وحصري كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل كل سبت على راديو عدنية إف إم بشراكة مع دي دبليو.

الأعزاء المستمعين، الأعزاء الرياضيين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو البوندسليجا، البرنامج الرياضي الأبرز الذي يقدم عبر راديو عدنية اف ام. راديو عدنية اف ام تنفرد لأول مرة كوسيلة إعلامية يمنية في متابعة ونقل مباريات الدوري الألماني بالتعاون مع دي دبليو. استوديو اليوم هو الاستوديو الأخير في هذا الموسم، وفيه نطل على مباريات اليوم في الجولة الثانية والثالثة والثلاثين من الدوري الألماني، ونتحدث تحديدا عن مباراة اليوم بين فولفسبورغ صاحب المركز السادس عشر وبايرن ميونخ الذي ضمن البطولة. قبل الحديث عن مباراة اليوم وعن نتائج اليوم عموما، نتحدث عن أو نذكر بالترددات التي بإمكانكم من خلالها الاستماع إلى بث راديو عدنية اف ام والمتابعة متابعة البرنامج للإخوة في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز. بإمكانكم متابعة تردد الإذاعة على 88.9، أما في البيضاء وأبين ويافع فالتردد الموجه إليهم هو 93.3.

0: وفي وادي حضرموت 89.1 و91.1. قبل الحديث أيضا عن الجولة يذكر بأن البرنامج يقدم كل يوم سبت وفيه متابعة يعني لمباريات الدوري الألماني. وأنا معكم من الإعداد والتقديم فرحان المنتصر, ويرافقني الزميل المحلل محلل عدنية إم الكابتن مختار محمد حسن, والمخرج في هذه الحلقة هو الزميل الشاب المتألق عدنان الشيباني. مختار مساء الخير وأهلا بك في هذه الحلقة من استوديو البوندسليجا.
1: أهلا وسهلا فرحان, وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
0: المستمعين هم يعني زادنا في هذه الحلقة وفي كل البرامج التي تبث من راديو عدنية اف ام. كابتن مختار, اليوم نحن في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني وفيه مباريات انتهت قبل لحظات, يمكن يعني نذكر المستمع الكريم بهذه المباريات والنتائج التي آلت إليها وترتيب الفرق بعد نهاية هذه المباريات.
1: المباريات اليوم اللي قيمت كانت تقريبا أغلبها في يعني مركزين على مسألة الهبوط, وكانت يمكن المباراة الأبرز اللي لابزيج وسانت باولي, لأنه سانت باولي يعني تقريبا هابط أو في صراع مع فيلسبورغ اللي هو اليوم سيلعب اليوم في المباراة حق اليوم, فخسرته اليوم أعطت نسبة ضئيلة جدا فيلسبورغ, لأنه المباراة الأخيرة كمان في الجولة الأخيرة بتكون مع ساوت باولي. في حالة أنه فيلسبورغ يعني فعمل النتيجة اليوم يعني نقول نسبة ضئيلة, وكمان المباراة حق ساوت باولي على أعتبار أنه ممكن يكون يهرب من الهبوط في طريقة يعني قد تكون جديدة علينا, أنه بيلعب مع فريق من الدرجة الثانية.
0: هي الطريقة يعني المعتمدة عندهم في ألمانيا. والمباريات اليوم كانت قبل مباراة الآن التي سنتحدث عنها الذي هي تخص فولفسبورغ مع بايرن ميونخ, المباريات أسفرت عن النتائج الآتي: أوغسبورغ فاز على بروسيا مونشنغلادباخ بثلاث أهداف مقابل هدف, ولايبزيغ فاز على سانت باولي بهدفين مقابل هدف, وهوفنهايم فاز على فريدر بريمن بهدف مقابل لا شيء, وشتوتغارت فاز على باير ليفركوزن بثلاث أهداف مقابل هدف. طبعا الترتيب بعد مباراة اليوم هو على النحو الآتي: بايرن ميونخ ما زال هو البطل وفي الصدارة برصيد 83 نقطة, ثم بروسيا دورتموند الثاني ب 70 نقطة مع فارق أن برشلونة أو أن بايرن ميونخ, هذا عندي عقدة برشلونة بايرن ميونخ يعني له مباراة سيلعبها بعد قليل, وبروسيا دورتموند لعب 33 مباراة. لايبزيغ في المركز الثالث برصيد 65 نقطة, ثم شتوتغارت في المركز الرابع برصيد 61 نقطة, وهو

0: في عدد الأهداف 116 تقريبا. فهو هو كمان برضو داخل المباراة دي عنده يعني نزعة في أنه دائما يقدم شيء جديد في عالم الكرة القدم.
1: قبل الحديث عن الشيء الجديد يعني الآن يعني بايرن ميونخ تقريبا هو ضمن وأصبح بطل للدوري البوندسليغا وعنده مباراة تقريبا في 23
0: ثنائية لازم أخذها
1: يعني مباراة نهائية مع شتوتغارت وهو مطالب بالفوز وأقل حاجة أنه يعني يجمع بالبطولتين المحليتين باعتبار أنه أفضل فريق في الدوري الألماني وربما ناس كثير تتحدث عن أفضليته العالمية وعن يعني كانت تذهب إلى في ترشيحه إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا. اليوم يعني فريق البطل ويقابل فريق في المؤخرة يعني في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة. كيف تقرأ مباراة اليوم وإمكانيات الفوز ومن عدمه باعتبار أنه بايرن ميونخ في الجولة الأخيرتين اكتفى بالتعادل
0: بعدين ينزل اللاعبين الأبرز يعني كان يحتاج إلى كين ويحتاج إلى أولسيه وكان يحتاج إلى دياز. طبعا اليوم يعني حتى لو لاحظنا التشكيلة يعني تشعر أنه كمان برضو كمان اليوم بيخلي كثير احتياط. طبعا هو اليوم غايب نوير غايب في نوير أنا واخد عليه في الفترة الأخيرة كان استقبل أهداف كثيرة. طبعا هو ممكن يغادر بايرن ميونخ أو يوقف اللعب. الآن في حديث أنه يجددوا له سنة إضافية يعني. كمان دياز تقريبا اليوم ما بيلعبش بيخلي احتياط لكن موجود كين وموجود
1: موسيالا
0: موجود أمشي كين وموجود بيلعب بالأمام جاكسون لكن نقول إنه لازم يكون في بدائل. لو حتى اشتي يلعب إنه يكون عنده بطولة أوروبا لازم يكون عنده بديل قوي
1: لازم يكون عنده دكة بنفس المستوى أو قريبة منه على إلى حد ما لأنه يعني
0: هم قادرين يعني بس أنا مش عارف ليش الألمان
1: لا هم الفرق الألمانية عموما يعني تستثمر في اللاعبين تجيب لاعبين صغار وتربيهم وتحاول تستثمر حتى لما تجيب لاعبين يعني من خارج يكونوا أقل ثمن لأنه يعني ينظروا الموضوع من نظرة اقتصادية بحتة و
0: يعني عكس المجيب باريس والمارتشيف الريال يعني لأنهم كلهم يتكلموا على باريس أنه كان عنده ثخمة في النجوم داخل
1: كانوا بس يعني أنريكي يعني تخلص من الثخمة هذا وأصبح يركز على الفريق وعلى روح الفريق ويعني أصبح عنده فريق يؤدي أكثر مما يستعرض. طبعا الفريق الفولفسبورغ يعني في مباراة اليوم يعني تشكيلته يعني إذا كان في لاعبين معروفين يمكن التركيز عليهم مثلا
0: ما في شأن اللاعبين معروفين ما في شأن لكن نقول إنهم يلعبوا دائما بطريقة 3-5-2 وأنا أشوف إنه هذه الطريقة دي يعني أمام بايرن ميونخ يعني يمكن غلط الأهداف تكون كبيرة. أنت مفروض كنت تلعب بطريقة إنه يا أما خمسة في الخلف حتى إنك تغلق مساحات على بايرن ميونخ أو إنك تلعب 4-4-2 لكن 3-5-2 ذي مع بايرن ميونخ اللي بيلعب بطريقة 4-2-3-1 يعني هنا نقول كده 4-2-4
1: هو غالبا يعني الرسم التكتيكي هكذا يكون على الورق لكن في الملعب اكيد في تغيير في مهام في اشياء يعني تختلف بالنسبه للاداء يعني
0: بس عاد حتى ولو انت لو لاحظ بايرن
2: ايها الاخوه والاخوات الان نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بيشوف الألماني على جهة اليسار في المنتصف في الارتكاز كيميش وغوريسكا، على الجناح الأيمن ميشيل أوليزير فرنسي رائع، كين في المنتصف وموزيلا على جهة اليسار، وجاكسون في المقدمة، والمدرب هو بنسيت كومباني رضوان. كما قلنا في المقدمة، بايرن ميونخ ليس لديه ما يخسر وقد فاز فعلا باللقب، وفولسبورغ لديه الكثير لأنه الآن في المركز 13، الصراع شديد على من يحتل أو كيف سيخرج من عنق الزجاجة. توقعاتك في الشوط الأول؟
2: وهي زميلي عباس، ممكن أن نقول أن مباراة اليوم هي مباراة المتناقضات بين فريق حسم لقب الدوري وفريق بايرن ميونخ، وكان قريب من أن يحقق الثلاثية لولا الخسارة كما نعرف هذا الأسبوع، وسط هذا الأسبوع مع فريق باريس سان جيرمان. في الجهة المقابلة مع فريق فولفسبورغ، الفريق الذي يعني وضع قدم في دوري الدرجة الثانية، الفريق الآن يلعب على فرصة أو ما نسميه هنا في ألمانيا مباراة الفاصلة غيليغاتسيون، من أجل أن يلعب مع ثالث الذي الفريق في الدوري درجة الثانية. وبالتالي فريق يعني فولفسبورغ لديه فرصة واحدة وواحدة اليوم، عليه أن يفوز باللقاء إن هو أراد أن يبقى في دوري الدرجة الأولى حتى يلعب المباراة الفاصلة. كل تعثر اليوم سيكون ضربة قوية قوية جدا لدى الفريق،
1: خصوصا وأن اللقاء القادم بين فولفسبورغ في المباراة الأخيرة الأسبوع القادم سيكون أمام سانت باولي. سانت باولي يحتل أيضا المركز 17، إذن ستكون مباراة صعبة للفريقين سانت باولي وفولفسبورغ في الأسبوع الأخير الأسبوع القادم. بايرن ميونخ على جهة اليمين بالملابس الحمراء، بينما فولفسبورغ بالملابس الخضراء على جهة اليسار، وهناك ربط ما بين فولكس فاجن وفولفسبورغ لأنها مقر شركة فولكس فاجن أو سيارة الشعب، السيارة الشهيرة في ألمانيا والغنية عن التعريف. البداية ستكون مع بايرن ميونخ، وفي الصورة أريكسن طبعا اللاعب الدنماركي وكابتن نادي فولفسبورغ، لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، وهو لاعب شهير أيضا نعلم قصته جميعا. البداية الآن ستكون مع بايرن ميونخ على جهة اليمين على يمين الشاشة، بينما فولفسبورغ على يساري الشاشة في انتظار صافي الحكم، ويعلن بداية اللقاء. الكرة تعود مباشرة إلى من جاكسون إلى أوربيغ، أوربيغ يلعبها بالقدم اليمنى مباشرة إلى جهة اليمين، تبحث عن من؟ تبحث تصل إلى كيم المدافع، كيم إلى ستالسيتش، لمسات أوليزي، ماذا سيفعل بايرن ميونخ اليوم؟ بايرن ميونخ الذي خسر أمام يعني تعادل بالنتيجة أمام باريس سان جيرمان في اللقاء على ملعب اليانز أرينا، ولكن نتيجة اللقاءين بعد فوز باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال بأربعة أهداف لخمسة في مباراة الذهاب في باريس، لذلك خرج الفريق البافاري، ولكنه قدم أداء في المباراتين أكثر من رائع.
2: لكن العبرة بالخواتيم زميلي. نعم. عباس. نعم. فريق يعني بايرن ميونخ ضيع الفوز بثلاثية تاريخي في هذا الموسم، لكن الفريق في تطور رهيب منذ قدوم المدرب فانسون كومباني.
1: كومباني الذي لديه تاريخ مع الدوري الألماني عندما كان يلعب مدافعا في نادي هامبورغ، بعد ذلك انتقل إلى مانشستر سيتي. الكرة إلى كيميش صاحب رقم 6، والغاضب جدا في مباراة باريس سان جيرمان على الحكم الذي هناك علامات استفهام كثيرة أيضا طرحت على قرارته. هناك ضربات جزاء وهناك بطاقة طرد يناقشها أيضا كثير من المتابعين والمتخصصين، كانت مستحقة على مينديز ولكن لاعب باريس سان جيرمان، ولكن الحكم لم يقرر، لم يشر البطاقة الصفراء والحمراء بعد ذلك، بعد أن لمس اللاعب اليد الكرة بيده بشكل مباشر. عموما هذه حال كرة القدم، قرار الحكام ممكن أن تغير نتائج اللقاءات بكل تأكيد. كرة عند كيم في خط الدفاع، ضغط بافاري في منذ اللحظات الأولى إلى غوريسكا، يلعبها إلى جاكسون المتراجع الذي يبحث عن كرة، جاكسون المهاجم المتراجع الآن، إلى كرة متبادلة مع جمال موزيلا، جمال موزيلا إلى غوريسكا، غوريسكا يبحث عن أوليزي، يعيد الكرة إلى كيم على جهة اليمين، كيم يبحث عن أوليزي هذه المرة، يوصل الكرة إلى أوليزي الفرنسي الرائع الذي لم يقدم الكثير في لقاء باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، وهنا خطأ لصالح بايرن ميونخ قريب من مرمى نادي فولفسبورغ، ضغط كبير من بايرن ميونخ منذ اللحظات الأولى. تلعب الكرة إلى جاكسون على جهة اليسار، يحاول مرور جاكسون يلعب اليوم دور لويس دياز إلى جمال بوزيلا في أمام المرمى ولكن تقطع الكرة.
2: بالمناسبة زميلي عباس، فريق بايرن ميونخ يعني أعلن أنه لن يمدد عقد اللاعب جاكسون. نعرف أن اللاعب جاكسون قادم من فريق تشيلسي على سبيل الإعارة، وكان هناك بند في عقده يحثم عليه لاعب عدد معين من المباريات من أجل أن يبقى مع الفريق، وبالتالي فريق بايرن ميونخ فضل ألا يبقى معه اللاعب. أعتقد أنه سيتجه لتعاقد مع لاعب بمواصفات أخرى يساعد هاري كين في حال تعرض للإصابة أو كان الفريق بحاجة ماسة لمهاجم ثاني يقوم بدور من أجل مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات.
1: هاري كين وصل إلى بايرن ميونخ قبل ثلاث مواسم، كان عمره 30 عاما، واليوم هو في 33 من العمر، وواحد من أكثر اللاعبين الذين حزنوا بعد لقاء نصف نهائي دوري الأبطال، لأنه واحد من الذين هو غير محظوظ في الحصول على الألقاب لا مع المنتخب الإنجليزي ولا في الشامبيونز ليج دوري الأبطال، وكان قاب قوسين وأدنى من الحصول على اللقب.
2: لكن يعني كل اللوم يعود للاعب هاري كين الذي فضل أن يبقى مع فريق توتنهام. كل مرة كانت توجه له انتقادات أنه كان عليه أن يغير الفريق منذ مدة طويلة، لكنه أصر على البقاء، وبالتالي اللاعب يتحمل قرار.
1: الكرة عند أوليزي، الكرة لغاية الآن لم تقطع من قبل لاعبي فولسبورغ. جمال موزيلا يخترق إلى غوريسكا، يحاول المرور ولكن تقطع الكرة بين مدافعين نادي فولسبورغ. محاول الآن من المنتصف مرتدة يتصل إلى اللاعب هذا
2: دغيم،
1: ولكن دغيم في مواجهة كيم، ولكن بينية ضعيفة جدا تصل إلى أوربيك حارس بايرن ميونخ. جاكسون اليوم يتراجع كثيرا في الحصول على الكرة، لا هو طبعا رقم 9 أو يلعب دور رقم 9 صريح في مواجهة مرمى نادي فولسبورغ، ولكنه لا يلعب في ذلك المكان مباشرة، وإنما يتراجع عند خط الوسط وحتى عند خط الدفاع حتى يعني يصنع الكرات، لا فقط أنه يحصل عليها. وكانت هذه رائعة جدا، ولكن لم تصل إلى جمال موزيلا.
2: يعني بعد مرور حوالي 5 دقائق الآن منذ بداية الشوط الأول، واضح جدا الفروقات بين الفريقين. فريق بايرن ميونخ يتمتع بجودة رهيبة وكبيرة جدا، في حين فريق فولفسبورغ نلاحظ أنه الآن يدافع وحاول أن يغلق المساحات، وهدفه الأساسي أن يعتمد على المرتدات على أمل أن يسجل هدف ويحافظ عليه من أجل أن ينتزع 3 نقاط ستكون قيمتها كبيرة جدا.
1: رمية جانبية إلى الخارج كانت هذه الكرة لصالح بايرن ميونخ، تلعب من إيتو إلى أوربيك. اليوم يحاولون إراحة مانويل نوير بكل تأكيد فينيسي كومباني، ويشرك أوربيك أكثر في المباريات، وهذه خطة الفريق البافاري مستقبلا. يعني مانويل نوير يحاول أن يتراجع خفيف قليلا تدريجيا ويشرك أوربيك أكثر. أوربيك حارس ممتاز أيضا،
2: نحن نعلم جيدا أن مانويل نوير أيامه أصبحت معدودة في كرة القدم في الدوري الألماني لكرة القدم. الحارس 39 عاما اقترب بشكل كبير من أن أو 38 عاما اقترب بشكل كبير من أن
1: يودع

0: أيامه أصبحت معدودة في كرة القدم في الدوري الألماني لكرة القدم. الحارس 39 عاما اقترب بشكل كبير من أن أو 38 عاما اقترب بشكل كبير من أن
1: يودع
0: أن يودع

0: ستانيسيتش. الكرة تلعب إلى كيم، من كيم إلى بيشوف، بيشوف يلعبها إلى جهة اليمين. ستانيسيتش، ستانيسيتش يبحث عن أوليزيه، أوليزيه ميشيل أوليزيه الفرنسي رائع بالقدم اليسرى، يحاول أن يمال الكرة إلى هاري كين بيني، ولكن تقطع من دفاع نادي فولسبورغ، تتحول إلى هجمة مرتدة ولكن من دون أي تخطيط، تعود إلى أوربيك. أداء ممتاز من نادي بايرن ميونخ، ولكن كما جرت العادة هذا هو بايرن ميونخ، ضغط عالي. الموسم بالنسبة لبايرن ميونخ سينتهي باللقب المحسوم في دوري الدوري الألماني بوندسليغا، وكذلك الصراع قائم في كأس ألمانيا، كان بإمكانه أن يصارع على تشامبيونز ليج دوري الأبطال، ولكنه خرج الأسبوع الماضي أو في نهاية في منتصف هذا الأسبوع يعني بعد مباراة أمام باريس سان جيرمان.
1: سيواجه في نهائي كأس ألمانيا فريق شوتغارت في مباراة قوية جدا بعد حوالي أسبوعين من الآن، لكن الأهم بالنسبة لفريق البافاري وأنه حقق لقب الدوري، وصل لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، كان واحد من أفضل الفرق بكل صراحة، لكنه اصطدم حاليا بأفضل فريق في القارة الأوروبية. والحديث عن فريق باريس سان جيرمان بكل صراحة، الكل كان يمني النفس بأن يكون النهائي بين باريس سان جيرمان وفريق بايرن ميونخ، لكن اصطدم في نصف النهائي، وشاهدنا معركة كروية في يعني
0: فريدة
1: في مباراة، صحيح مباراة الذهاب 9 أهداف كاملة.
0: الكرة عند أوليزيه، مرتدة الآن لبايرن ميونخ، فرصة لتسجيل الهدف الأول، تلعب بينية إلى جاكسون، ولكن تقطع، تعود مرة أخرى إلى أريكسون، إلى اللاعب بيلكوين كومبيدي، إلى الحارس غرابرا، كاميل غرابرا الحارس البولندي، تلعب الكرة على جهة اليسار إلى فيما ربيع الجانبي صالح نادي فولسبورغ،
1: الحارس الشهير بالقناع الذي يعني يرتديه في كل مباراة. هنا إعادة لقطة فريق فولفسبورغ، ماذا ضيع اللاعب سوزا، كان وحيدا أمام الخشبة الثلاث، فرصة لا تضيع بكل صراحة،
0: ولكن أيضا أوربيك
1: كان محظوظ، كرة ضربت برأسه.
0: الكرة عند دفاع نادي فولفسبورغ، تلعب إلى الوسط، تعود إلى الدفاع، إلى فافرو، إلى غرابرا، إلى كوليراكيس اليوناني من مواليد مدينة أو بلدة غانيا أو غانيا في شمال جزيرة كريت، بلدة جميلة جدا رضوان، واحدة من بلدات جميلة في كريت، عمره 22 عاما هذا اللاعب. تلعب الكرة إلى هاري كين، هاري كين يلعبها إلى كيم الكوري الجنوبي، إلى الفرنسي أوليزي. مستوى بايرن ميونخ واضح بأن هناك فرق بالمستوى. جمال موزيلا في المنتصف، تنقطع الكرة من جمال موزيلا، مرور رائع هذا كان، وتعود مرتدة إلى جهة اليسار، محاولة دغيم، دغيم يحاول مرة عرضية، لا يلعب، واحد اثنين في مواجهة كيم.

0: ديتا هيكينغ المدرب الكبير واللاعب الكبير في كرة القدم الألمانية.
1: الكرة عند بايرن ميونخ، عند كيميش، إيتو إلى جاكسون إلى بيشوف إلى غورسكا إلى أوربيك. الكرة متبادلة بين لاعبي نادي بايرن ميونخ، تلعب الكرة على جهتي اليمين، كيم يعيد الكرة إلى أوربيك، محاولة إشراك الحارس الشاب أوربيك. شمال موزيلا تلعب إلى المنتصف، كيميش إلى جهة اليمين إلى كيم المتقدم المدافع إلى أوليزي.
0: ليس في أفضل حالي،
1: ليس في أفضل حالي منذ مباراة باريس سان جيرمان الماضية.
0: أوليزي ثاني هداف فريق بايرن ميونخ ب 19 هدفا في البوندسليغا بعد الهداف الأول هاري كين 33 هدفا، ويبدو أن رقم روبرت ليفاندوفسكي 41 هدفا سيظل صامدا في هذا الموسم أيضا. سنرى، ما زال هناك مباراة واحدة فقط، وكما نعرف جميعا مستمعينا الكرام الستار سيصدر على البوندسليغا الأسبوع القادم. على إن شاء الله أمل أن نراكم بإذن الله في الموسم القادم،
1: نتمنى ذلك. نستمر في التعليق على البوندسليغا، بدأنا في البوندسليغا في التعليق منذ تقريبا 6 أعوام رضوان.
0: صحيح،
1: البداية كانت صعبة في موسم ما يسمى في موسم كورونا، ولكننا استمرنا أيضا في التعليق رغم كل الظروف، وكانت الشروط العمل صعبة جدا داخل الاستوديوهات، ولكن حبا بكرة القدم وفي الدوري الألماني وفي جماهير الكرة لم نتوقف، ونتمنى أن نستمر معكم في الموسم القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: كيميش في المنتصف، يلعب هاري كين المتراجع، لا يوجد اليوم مهاجم صريح في بايرن ميونخ، هناك وهمي دائما، لا كيم ولا كين ولا أوليزي الآن متقدم على جهة اليمين، ولكن تصل إلى خط الدفاع نادي فولسبورغ، تقطع مرة أخرى تعود إلى ستانسيش، ضغط ممتاز من لاعب نادي فولسبورغ، قطع الكرة سهل جدا، إيريكسون تلعب خطأ على أوليزي، والحكم يقول أوليزي يقول لم أفعل شيئا، ولكن كل اللاعبين يضحكان، هناك اصطدام بين اللاعبين حقيقة بالقدم.
0: عاق اللاعب إيريكسون، اللاعب الكبير والكبير جدا، اللاعب الدنماركي، سعداء بأنه عاد.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع،
3: كل مستمع.
2: عدنية الحبايب 88.9 عدنية FM.
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
2: 88.9
5: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
2: عدنية FM.

0: طبعا نادي فولفسبورغ.
1: اللاعب السنغالي جاكسون هنا إعادة لقطة اللاعب بيشوف صراحة روعة،
0: لو دخلت المرمى لكانت واحدة من أجمل الأهداف.
1: صحيح، تعودنا في الدوري الألماني لكرة القدم على أهداف أكثر من رائعة.
0: ندخل الدقيقة 21 من هذا اللقاء، 20 دقيقة الأولى مرت سريعا في هذا اللقاء. بايرن ميونخ كانت له الكثير من الفرص، ولكن فولفسبورغ لم يكن سهلا أبدا في 20 دقيقة، بل تسبب أيضا بصداع لخط الدفاع نادي بايرن ميونخ وشكل تهديدا كثيرا. أوربيك، أوربيك، أوربيك، ماذا يفعل أوربيك؟ يلعب بالنار أوربيك، حاول أن يلعب الكرة بقدمه بعد ذلك بأن يمررها إلى
1: الصدام بين اللاعب الدغيم
0: وأوربيك.
1: أوربيك
0: حكم قريب. أوربيك غاضب، وكيميش يقول له اهدأ. الدغيم دخل عليه طبعا تدخل قوي كما يعني لاحظ بالإعادة. أوربيك كان خارج منطقة الجزاء، حاول يلعبها بقدمه ليدخلها لمنطقة الجزاء ويلمس الكرة، بعد ذلك يرتقط الكرة، ولكن الدغيم ضايقه والحكم طلب من الدغيم أن يعود ليعتذر، واعتذر فعلا. وكيميش طبعا ضغط على أوربيك قال له اهدأ اهدأ. طبعا كيميش
1: دغيم اللاعب الدنماركي.
0: أوربيك مرة أخرى بالقدم اليمنى تبعد الكرة، تبحث عن لاعب من بايرن ميونخ في المنتصف، ولكن تقطع مرة أخرى إلى فولفسبورغ. فولفسبورغ وتعود مرة أخرى إلى بايرن ميونخ. سنسيش الآن على جهة اليمين، مرتدة الآن لصالح بايرن ميونخ، يلعبها إلى من؟ إلى أوليزي، وتذهب المرتدة. هذا اللعب وعاد لاعبو فولفسبورغ جميعا، إلى كيميش، إلى جمال موزيلا، إلى جاكسون، يلمسها سريعا، تلعب إلى كين، تعود إلى جاكسون، دربك الآن في منتصف الساحة، تعود إلى إلى إلى فولفسبورغ، ولكن بعيدة بعيدة بعيدة جدا. ومن كيم يلعبها إلى أوربيك. ممتاز، قطع ممتاز، لم يجعل الكرة تخرج، قطع الطريق أمام الكرة. إلى كيميش، تحويلة. اليوم نشاهد غياب لويس دياز.
1: صحيح، لاعب الذي يعد واحد من أفضل لاعبي الفريق البافاري في هذا الموسم، شكل ثلاثي مرعب مع اللاعب أوليسي واللاعب هاريكين. شاهدنا ما فعله في الأسبوع الماضي وأيضا في وسط هذا الأسبوع أمام فريق باريس سان جيرمان. لاعب يتحرك بشكل كبير، ولاعب اعتبرته وسائل إعلام ألمانيا أنه بمثابة الصفقة الرابحة للفريق في هذا الموسم. تعاقد معه فريق بايرن ميونخ قادم من فريق ليفربول بحوالي 50 مليون يورو، والأداء الذي يقدمه اللاعب بكل صراحة يستحق عليه أكثر بمبلغ 50 مليون يورو. هذا اللاعب الكولومبي الرائع، لاعب سابق فريق بورتو وأيضا فريق ليفربول، والآن هو يتألق مع فريق بايرن ميونخ.
0: الكرة عند الدفاعي فولفسبورغ، محاولة بناء هجمة الآن على جهة اليمين إلى كومبري، كومبري يلعبها إلى فيمر، تلعب على جهة اليمين إلى الدغيم، الدغيم خطرة خطرة جدا لفولفسبورغ، ولكن دربك الكرة في طريقها إلى مرمى بايرن ميونخ، ولكن تقطع مرة أخرى.
1: يا إلهي ماذا ضيع،
0: أكثر من فرصة لنادي فولفسبورغ سيندم عليها إن لم يسجل.
1: لكن اللاعب الدغيم بكل صراحة تمريرة مميزة جدا، للأسف لم تجد اللاعب الذي يضعها في الشباك.
0: الدغيم محال من جهة اليمين الآن، تحويل عرضية تبعد من إيتو الياباني، تعود إلى الدفاع كومبري، متبادل الكرات، كومبري يحال مرور، وهنا خطأ والحكم قريب،
1: ضربة جزاء
0: ويقول ضربة جزاء لنادي فولفسبورغ. هل حدث لعاقة في منطقة الجزاء أم خارجها؟
1: دعونا نرى.
0: لا خارج الذي حدث هو خارج، فلماذا يقول الحكم ضربة جزاء؟ هل يعود إلى تقنية الفار؟ طبعا الإعاقة جاءت من غوريسكا
1: و ديتا هيكينج.
0: هيكينج طبعا يطالب بضربة جزاء، ولكن الحكم قرر أن يكون ضربة حرة غير مباشرة على جهة اليمين.
1: محظوظ فريق
0: بايرن ميونخ.
1: بايرن ميونخ
0: ضربة حرة غير مباشرة لفولفسبورغ قريبة من مرمى بايرن ميونخ تقريبا على بعد 8 أمتار عند حدود منطقة الجزاء. وفولفسبورغ وغوريسكا غاضب تماما على هذا القرار، ولكن لماذا أنت غاضب؟ أنت طبعا أنت الذي تسببت بهذا الخطأ.
1: نعرف أن غوريتسكا
2: سيغادر أيضا,
1: سيغادر أيضا. الفريق رفض أن يمدد عقده مع اللاعب, وهناك حديث أن اللاعب لايما أيضا سيغادر, لأن فريق بايرن ميونخ رفض أن يستجيب للمطالب المالية للاعب النمساوي. سنعرف كل شيء.
0: تلعب كرة تسديدة ولكن تبعد تقطع أو تضرب بجاكسون المتراجع الذي كان يقف كجدار, والحكم يقول ماذا؟ هناك لاعب ساقط على الأرض, أعتقد جاكسون. لا, غوريتسكا بسبب اصطدام الكرة بوجهه سقط أرضا.
1: كانت تسديدة قوية بصراحة,
0: تسديدة قوية جدا
1: في وجه اللاعب غوريتسكا. قوية جدا كانت هذه من جانب اللاعب كوليراكيس اللاعب اليوناني. وما دام تحدثنا عن الرحيل لابد أن نفتح قوس صغير ونقول أن كابتن فريق فولفسبورغ اللاعب أرنولد اللاعب الغني عن التعريف أيضا سيرحل عن الفريق نهاية هذا الموسم. اللاعب الذي حمل شارة العمادة لسنوات وسنوات لكن دوره انتهى مع الفريق الذي ينتظره عمل كبير وكبير جدا. إن هو بقي في دوري الدرجة الأولى عليه أن ينتدي بمجموعة من اللاعبين, وأيضا عليه أن يشتغل كثيرا.
0: إن شئت أن تنافس في دوري الأضواء في البونسليغا فعليك أن تنجح, ولكن في الموسم القادم الخبر الجيد بأن شالكة سيعود
1: صحيح
0: مرة أخرى إلى دوري الأضواء.
1: قدم يعني موسم بكل صراحة أكثر من رائع فريق شالكة
0: في دوري الدرجة الثانية. شالكة هذا الفريق العريق, الكرة الآن عند جهة اليسار عند فوسبوك, تحويل عرضية ولكن
1: بعيدة جدا,
0: لم تصل إلى كومبيدي ويتجاوز جاكسون. رأسية كانت هذه خطيرة, فرص متتالية لنادي فولفسبورغ.
1: يا إلهي,
0: الكرة تابة أن تدخل إلى مرمى بايرن ميونخ.
1: غريب ماذا يحدث في هذا اللقاء, غريب جدا بكل صراحة.
0: فرص متتالية لفولفسبورغ وتابة الكرة أن تدخل إلى المرمى.
1: كل عاشق لفريق فولفسبورغ يتمنى ألا يندم الفريق ويعض أصابع الندم على هذا الكم الكبير من الفرص الضائعة. يعني أكثر من لقطة لاعب كان وحيدا أمام الخشبة الثلاث. لا أدري,
0: الكرة دائما تبحث عن أوربيك وليس العكس فتصدم الحارس.
1: اللاعب فيما
0: ولكن لاحظ
1: لقطة فيما وحيدا, غريب
0: يعني. ولكن أوربيك رغم ذلك هو دائما يكون في المكان الصحيح. الكرة عند بايرن ميونخ, جمال موزيلا, كرة لجاكسون, انفراد جاكسون, جاكسون, جاكسون. لا لا لا لا لا لا.
1: يا إلهي جاكسون ماذا ضيع.
0: تسديدة مرة أخرى من ستانيسيتش ولكن تدعم الخارج.
1: تسلم اللاعب جاكسون, والحارس غرابارا كان في مكان المناسب غرابارا, لكن اللاعب جاكسون كان متسللا بعد تمريرة اللاعب الرائع
0: مزيلا.
1: مزيلا تسلل واضح, واضح جدا,
0: كان نائما في منطقة التسلل
1: واضح جدا. اللاعب الدولي السنغالي,
0: لكن شاهد الإعادة لتسديدة ستانيسيتش قوية جدا كانت أيضا.
1: أعتقد زميلي عباس حتى اللاعب ستانيزيتش أحد نقاط ضعف الفريق البافاري في هذا الموسم, الجهة اليمنى فيها خلل كبير وكبير جدا. يعني الفريق بكل صراحة بحاجة للاعب في مركز الظهير الأيمن بمواصفات أخرى. ستانيزيتش لاعب جيد لكن بكل صراحة لا يكفي من أجل أن ينافس الفريق في مباريات الكبيرة. شاهدنا أبرز اختبار كان أمام فريق باريس سان جيرمان, ستانيزيتش كان نقطة ضعف واضحة جدا.
0: الكرة عند جهة اليمين, محاولة من فولفسبورغ ولكن تبعد بشكل نظيف من غوريتسكا هذه المرة بدون أي خطأ, يبعدها ركنية لصالح نادي فولفسبورغ. ولاحظ أيضا يا رضوان دكة البدلاء في بايرن ميونخ لا تمتلئ بالنجوم,
1: ضعيفة كل صراحة,
0: ضعيفة. يعني بايرن ميونخ وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال وكاد أن يصل النهائي, قدم مستوى باهرا يكتب في التاريخ بإمكانيات يجب أن نقول بأنها لا تضاهي الفرق العملاقة مثل ريال مدريد وكذلك الفرق المنافسة أو باريس سان جيرمان حيث تصرف المئات الملايين. الكرة ركنية لصالح نادي فولفسبورغ باليمنى بين إريكسون, تحول وهنا خطأ لصالح نادي بايرن ميونخ, والحكم يتكلم مع اللاعب فافرو
1: يقول له لا تستخدم الكوع حتى لا أضطر لي.
0: كان في صراع الكرة مع كيميش.
1: صحيح. اللاعب سلوفاكي لاعب قوي بنية جسمانية كبيرة جدا. ونعرف جدا اللاعب كيميش اللاعب الغاضب دائما اللاعب الذي يصرخ. شاهدنا في مباراة باريس سان جيرمان بعد نهاية المباراة ذهب للصراخ على الحكم الذي أعطاه البطاقة الصفراء.
0: كانت هذه عرضية ممتازة بعينية ممتازة ولكن كيم يتمكن من أن يبعد الكرة لتعود إلى غوربيك مرة أخرى إلى أوليزي والمرتدة الآن لصالح بايرن ميونخ. موزيلا موزيلا على جهة اليمين موزيلا موزيلا موزيلا يحاول مرور يحصل على الكرة تعود إلى أوليزي تلعب مرة أخرى إلى كيميش مرتدة لبايرن ميونخ الآن ولكن كيميش تعود الكرة إلى غوريسكا. تحول لعب من اليمين ليسال الآن إلى جاكسون جاكسون إلى كيميش كيميش إلى كيم أوليزي كيميش مرة أخرى بايرن ميونخ الآن يضغط بالطريقة المعتادة إلى بيشوف إيتو بيشوف كيميش ستانيسيج إلى أوليزي والكرة تذهب ما زالت في الساحة الخضراء.
1: يعني زميلي عباس لو لاحظنا كل لاعب من جانب فريق بايرن ميونخ خصوصا اللاعبين الكبار لا نقلل من قيمة باقي اللاعبين الآخرين لكن تشعر كل لاعب خائف من أن يتعرض للإصابة لا يريد أن يلتحم بشكل كبير لأنه يعرف جيدا أنه أسابيع فقط تفصلنا عن المونديال وكل لاعب حلمه هو أن يلعب هذه المسابقة الكبيرة وبالتالي بالنسبة لفريق بايرن ميونخ فاز باللقب فلا داعي في أن يدخل في التحامات كبيرة
0: في مغامرات
1: صحيح.
0: ونحن نعلم بالتاريخ بأنه كانت هناك أحداث بعض اللاعبين خرجوا لم يشاركوا في المونديال والسبب هو التدخلات القوية في يعني قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم
1: وأبرزهم كان زميلي عباس واللاعب ميشيل بالاك.
0: ميشيل بالاك
1: نعم بعد تدخل من اللاعب بوتينغ الذي حرم ميشيل بالاك من المشاركة في كأس العالم في ضربة كانت موجعة جدا لألمانيا
0: كأس العالم التي كانت في جنوب أفريقيا. بيشوف يلعبها إلى كيميش كيميش تحويل رائع على إلى أوليزي أوليزي أوليزي الفراد
1: ضربة جزاء
0: خطأ ضربة جزاء لبايرن ميونخ واضح تمام.

0: جدا لألمانيا.
1: كأس العالم التي كانت في جنوب أفريقيا. بيشوف يلعبها إلى كيميش. كيميش تحويل رائع على إلى إلى أوليزي. أوليزي أوليزي الفراد.
0: ضربة جزاء.
1: خطأ ضربة جزاء لبايرن ميونخ. واضح تمام.
0: لم يكن هناك.
1: لم يكن تسلل. يعني من بعيد عندما نشاهد الإعادة لم يكن هناك تسلل، ولكن كل شيء ممكن. الحكم سيقول طبعا، سيعلن عنه. في انتظار يتكلم مع حكام الفار.
0: كوليراكيس اللاعب اليوناني هو الذي تسبب في ضربة الجزاء.
1: ماذا يقول الحكم؟ يا حكم سيقول.
2: Die Strafstoßsituation wurde auf eine mögliche Abseitsstellung geprüft. Nach Prüfung steht fest, dass keine Abseitsstellung vorliegt.
1: ضربة جزاء. لا يوجد تسلل.
0: ضربة جزاء.
1: ضربة جزاء لنادي بايرن ميونخ. ضربة جزاء لبايرن ميونخ. إذن فولسبورغ سيعاني أكثر في هذه المباراة.
0: كوليراكيس وقع في المحظور.
1: كوليراكيس ممكن أن يكون هذا الخطأ يتسبب بخروج فولسبورغ من دوري الأضواء. وفي التنفيذ مهندس ضربات الجزاء هاري كين الذي لا يضيع.
0: الذي لا يضيع.
1: لا يضيع. لا يضيع. لا يضيع. هاري كين بتقنيته الخاصة بالقدم اليمنى على اليمين على اليسار إلى

0: يكون مركزا ولا يخطئ في ضربات الجزاء. لا يخطئ, لا يخطئ, دائما يسجل.
1: لا لاحظ معي بعض زمائر فريق فولسبورغ يا له من شغف كبير يعني
0: كرة القدم,
1: يصرخ
0: يصرخ يضرب على صدره طبعا بكل تأكيد
1: شغف,
0: لأنه يريد الفريق أن يبقى في دوري البوندسليغا.
1: هاري كين من المرات النادرة التي يضيع فيها ضربات الجزاء.

0: مواجهه اربعه تاخر
1: كبير جدا من جانب لاعبي فريق فولفسبورغ.
0: تسديده من فافرو, صاروخ من اللاعب فافرا السلوفاكي, ولكن اوربيك يتمكن من ان يقطع طريق امام هذه الكره. اي تسديده هذه,
1: روعه روعه بكل صراحه. الشوط اكثر من رائع من كلا الفريقين. يا لها من تسديده صاروخ كما قلت زميلي عباس. أوه. صاروخ قوي جدا من جانب اللاعب فافرا او فافرو عفوا.
0: أوربيك تمكن بالذراع الذراع اليمنى من أن يبعد الكرة. بعد ذلك عاد أريكسون بعد أن ارتدت الكرة سددها, ولكن أوربيك للمرة الثانية بعدها. أداء رائع من أوربيك اليوم, وأريكسون في تنفيذ ركنية لفولفسبورغ. تلعب أنا ظننت الكرة قد دخلت إلى المرمى. كل مرة نظن الكرة قد تدخل إلى مرمى بايرن ميونخ, ولكن أوربيك يمسكها.
1: كان الله في عون جماهير فريق فولفسبورغ التي يعني في كل لحظة ولحظة أو في كل لقطة يعني
0: يصعد الضغط عندهم وينخفض.
1: كان الله في عونها بصراحة.
0: هل يفعلها فولفسبورغ اليوم ويفوز على بايرن ميونخ؟ لا نعلم
1: يعني زميلي, بس حتى لو فاز على فريق بايرن ميونخ اليوم الفريق كما قلنا ويلعب من أجل
0: البقاء
1: نصف فرصة على المباراة الفاصلة أمام الثالث دوري الدرجة الثانية. ستكون مباراة ذهاب وإياب من أجل أن يعني يحدد الفريق الذي سيبقى.
0: ولكن من نصف فرصة وحتى ربع فرصة هناك عندي بقيت في دوري الأضواء. تلعب الكرة تعود تقطع من فولفسبورغ باليمنى, تذهب بعيدا إلى جهة اليسار تبحث عن إريكسون, تعود وله مرتدة الآن لصالح نادي فولفسبورغ. خطير لفولفسبورغ. واحد اثنين محاولة تسديد وأوربيك, والحكم كان قريبا يقول له شيء.
1: اللاعب فيما
0: حاول السقوط. جاكسون مرتدة الآن لبايرن ميونخ. هل يفعل بايرن ميونخ الآن؟ جاكسون عند جهة اليسار بجانبه جمال موزيلا. جاكسون تأخر طويلا طويلا كثيرا كثيرا. أو جاكسون ماذا يفعل؟
1: جاكسون يلعب,
0: ماذا يفعل؟
1: يلعب مع فريق فولفسبورغ صراحة.
0: يلعب, يلعب مع نفسه فقط.
1: جاكسون أعتقد أنه سيكون أول التغييرات من جانب المدرب فانسون كومباني في الشوط الثاني. سنشاهد بكل تأكيد اللاعب الرائع اللاعب دياز الذي سيعطي بالتأكيد حيوية للجهة اليسرى.
2: عدنية FM تقدم
0: إلى هاري كين. هاري كين الإنجليزي تعود إلى أوليزي. أوليزي يلعبها إلى جهة اليمين غوريسكا إلى المنتصف إلى كيم. كيم الكوري الجنوبي إلى الياباني إيتو. إيتو إلى جاكسون. جاكسون جاكسون ركز يا جاكسون, ويسقط أحد اللاعبين أرضا والكرة تعود إلى أوربيك. جاكسون منذ انضمامه على سبيل العالي بايرن ميونخ ولم ينسجم مع منظومة الفريق البافاري,
1: وصراحة في يعني
0: ولم يشارك كثيرا حتى,
1: لكن في البداية بكل صراحة كان نال فرصته. هو كان يعرف جيدا أن انتقاله للفريق البافاري مستحيل أن يلعب بشكل رسمي, لأن هناك اللاعب هاري كين سيتم الاعتماد على اللاعب في حوالي ربع ساعة الأخيرة دائما من كل مباراة. لكن مع مرور الوقت حتى هذا المعطى تغير, وأصبح يعني اللاعب جاكسون لا نشاهده حتى في ربع ساعة من
0: جمال موزيلا. حاول المرور الآن على جهة اليمين وهناك دفع والحكم يقول لا شيء, كان قريبا جدا. حتى جمال موزيلا بعد الإصابة يعني حاول أن يقدم أداء رائعا بعد عودته من الإصابة التي استمرت طويلا أشهر. هو يشعر أيضا بالخوف, جزء من الخوف, شيء من الخوف,
1: لأنه تعرض للإصابة زميلي عباس ليس في مرة بل في مرتين. تعرض لقطع صعبة وصعبة جدا.
0: إريكسون الآن تمريرة عرضية ممتازة جدا إلى اللاعب الدغيم, محاول من جهة اليمين يحاول مرور ولكن في مواجهة إيتو. إريكسون مرة أخرى كرات متبادلة مع إريكسون ممتاز, تصل إلى كومبيدي. كومبيدي يحاول مرور على جهة اليمين, تعود إلى بيلي كوين إلى فيما. بيلي كوين يحاول تمرير الكرة على جهة اليمين إلى تحويل عرضية تقطع من كيم, تذهب ربيع الجانبي صالح نادي فولفسبورغ قريبا من مرمى بايرن ميونخ. وفينسنت كومباني البلجيكي قلق جدا عند جهة اليمين. بيمارد عند خط التماس في مواجهة بيشوف, تقطع الكرة. دربك الآن في الزاوية ركنية, تلعب عرضية تقطع مرة أخرى, تعدي إلى أوليزي. أوليزي ضربة قوية كانت هذه, دفعة قوية من أعتقد إريكسون. نعم على أوليزي الذي كان يريد الانطلاق في ضربة في كرة مرتدة، ولكن الخطأ كان خطأ تكتيكي لمنع اللاعب من الانطلاق بمرتدة.
1: لم نشاهد أهداف في هذا الشوط الأول، لكن بكل صراحة مباراة حيوية، مباراة فيها إثارة كبيرة. فريق فولفسبورغ يلعب بروح كبيرة.
0: أوليزي على جهة اليمين، أوليزي ليس بمستواه إطلاقا منذ مباراة الإياب، يعني حتى أمام باريس سان جيرمان لم يكن هذا اللاعب الذي لعب في مباراة الذهاب إطلاقا.
1: لكن زميلي عباس، كل العمل يحسب للمدرب لويس إنريكي الذي استطاع أن يبطل فعالية اللاعب أوليزي.
0: بكل تأكيد تحسب له، لأن إنريكي عقل جبار في تدريب كرة القدم.
1: بكل صراحة مدرب إسباني كبير، يعني قاد فريق باريس سان جيرمان لأن يصبح الآن هو أفضل فريق في القارة الأوروبية من دون منازع.
0: أوليزي عند الجهة اليمين،
1: ممتاز ممتاز.
0: واحد اثنين ثلاثة، تعود إلى جمال موسيلا، تمريرة واللاعب يسقط أرضا، تعود للدفاع فولفسبورغ. ندخل الدقيقة 43 من هذا اللقاء من شوطه الأول. خطأ على أوليزي، يلعب الحكم يقول لا لا شيء، يلعب الكرة، يلعب لستانسيج، الكرة عند أوليزي مرة أخرى. أوليزي يلعب يشوف عند جهة اليسار، يلعبها إلى أوليزي. أوليزي واحد اثنين ثلاثة، تحول من اليمين إلى اليسار، يلعب إلى هاريكين، هاريكين في المنتصف، تلعب تعود إلى بيشوف عند جهة اليسار، محاولة أن تمرير الكرة تصل إلى كيميش، هل يسددها؟ لا، يحولها إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ وتلعب الكرة من غوريسكا، ولكن الحارس غرابارا يبعد الكرة، ماذا كرة عند أوليزي، والحكم يقول هنا خطأ، هناك تسلل ربما أو خطأ لصالح نادي فولفسبورغ.
1: هناك عرق على الحارس غرابارا من جانب اللاعب هاريكين، وحكم المباراة في حديث مع اللاعب هاريكين يشرح له. هنا إعادة للقطة، كما قلنا اللاعب كومبيدي هو الذي كسر بصيغة التسلل، وبالتالي اللاعب أوليسي لم يكن متسللا، قرار الحكم كان صحيح، لكن اللاعب كوليراكيس ارتكب عرقرة واضحة على اللاعب أوليسي، وتضييع ضربة جزاء من جانب اللاعب هاريكين في من المرات النادرة جدا التي نشاهد فيها اللاعب هاريكين يضيع.
0: ونظر إلى نقطة، يبدو أنه انزلق إلى حد ما، يعني مباراة في حساباتها مختلفة. بايرن ميونخ فاز، منتهى الموضوع، يعني لقب الدوري حسم منذ أسابيع. فولفسبورغ يحاول أن يبقى في المركز 13 حتى يلعب في مواجهة أحد الفرق في الدوري درجة ثانية اللي يبقى في دوري الأضواء. جمال موزيلا الآن في المنتصف يحاول مرور، بالغت طويلا يا موزيلا إلى جاكسون. جاكسون الذي
1: يلعب مع فريق فولفسبورغ
0: وصف صاحب يا رضوان، يعني جاكسون ليس في مستوى، لا أعلم ماذا يفعل هذا اللاعب. أحيانا بعض المواهب تظلم يا رضوان.
1: صحيح، جاكسون لاعب كبير بكل صراحة،
0: تظلم لأنه المنافسة قوية،
1: لكن كما شاهدنا اللاعب جاكسون كان تعرض لحملة تنمر كبيرة من جانب جماهير فريق تشيلسي على اعتبار أنه كان يضيع الكثير من الفرص السهلة المحققة لتسجيل، لكن اللاعب جاكسون كان في كل مرة يرد عليها واختار أن يغير الأجواء وذهب للفريق البافاري. لكن بكل صراحة بالمجمل أقول أن تجربته مع الفريق البافاري يعني لم تكن ناجحة بشكل كبير.
0: يذكرني بتجربة ساديو ماني في بايرن ميونخ.
1: نعم،
0: اللاعب السنغالي الرائع. الكرة عند جهة اليمين إلى أوليزي، أوليزي أوليزي أوليزي من اليمين يحاول مرور لجهة اليسار إلى غوريسكا، تنقطع الكرة من فولفسبورغ، تعود مرة أخرى، قطع ممتاز جدا كان هذا من كيم، تعود إلى أوليزي. أوليزي تجده في اليمين في اليسار في كل مكان، إلى هاريكين، هاريكين يلعبها إلى كيميش، كيميش يحاول مرور من جهة اليمين، تقطع الكرة المرتدة الآن لصالح فولفسبورغ على جهة اليسار، تعود
1: إلى من
0: سيمر البافاري، الفريق البافاري يعود سريعا، تقطع الكرة مرة أخرى إلى كيميش، كيميش إلى غوريسكا في المنتصف. انتهى الوقت الأصلي من الشوط الأول، والحكم أضاف ثلاث دقائق، ونحن قد دخلنا في الدقيقة الثانية فعليا. جاكسون

0: المدافعين يعني فعل كل شيء، حاول أن يراوغ يخلق المساحة يخلق الفرق، لكن أنت أمام لاعبين من طينة كبيرة. صحيح أن اللاعب كيم تراجع دوره بشكل كبير مع فريق بايرن ميونخ منذ قدوم المدرب فانسون كومباني، لكن يبقى واحد من اللاعبين الأقوياء في كرة القدم الأوروبية.
1: والحكم يعلن نهاية الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف. كانت هناك فرص كثيرة جدا لنادي فولسبورغ وأيضا الفريق البافاري، ضربة جزاء أيضا لم يسددها اللاعب الإنجليزي هاري كين، والمخرج مباشرة يتجه بالكاميرا إلى هاري كين الذي يخرج الآن إلى غرفة تبديل ملابس. ربع ساعة نعود إليكم، لا تذهبوا بعيداً.

0: أهلا بكم من جديد مستمعي راديو عدنية FM، ونحن الآن بين أو في استراحة بين الشوطين في مباراة فولفسبورغ مع بايرن ميونخ التي تقام في الجولة رقم 33 قبل الأخيرة في الدوري الألماني. الشوط الأول انتهى صفري النتيجة، وكان متصدر أو متصدر هدافين في الدوري الألماني هاري كين، وثاني هدافي دوري أبطال أوروبا هاري كين قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 36. كابتن مختار، ماذا تقول عن الشوط الأول؟
1: زي ما تكلمت أنا بداية الحديث أنه دكة البدلاء في بايرن ميونخ عاملة قلق كبير لبايرن ميونخ، إذا ما اشتغلوا عليها في الموسم القادم، وفي فريق آخر في ألمانيا اشتغل في مسألة انتدابات جديدة، فالشغل كله هذا اللي حق السنة هذه ممكن كله يروح هباء. فأتمنى أنه إدارة بايرن ميونخ بحث عن دكة تكون قوية جدا. الآن اللاعبين 3 مباريات متتالية بهذا الشكل، يعني الآن يعني أنا أقول كذا منتظرين أنه ينزل دياز الشوط الثاني حتى أن تتغير انتقال، لكن ما يحصل الآن في الشوط الأول، هذا شيء غريب. أنت داري أنه الأرقام اللي تعطى للاعبين، يعني في بايرن ميونخ ما أعطي لأي لاعب، يمكن معك أوليزي بحكم أنه يعني تألق، وحارس مرمى يعني بايرن ميونخ في الفترات الأخيرة ما كان يظهر حارس مرمى كثير، لكن الآن يعني اليوم نجم الشوط الأول حارس مرمى، بينما اللاعبين الآخرين لم يقدموا أي شيء. يعني
0: بالفعل كما هو ظاهر من تقييم مستوى اللاعبين وأدائهم في الشوط الأول، يعني بما باستثناء أوليز والكوري حارس. الكوري جاي، يعني تقييمه هو الأعلى 8/10، أما أوربي
1: 7 مش 8 7
0: الكوري 8
1: عندك 8 عندك 8 يعني الآن مدافع وحارس.
0: هو الحقيقة يعني الشوط الأول كان دون المتوقع خاصة من فريق بايرن ميونخ، ربما هناك تأثير للاطمئنان، يعني أنه خلاص بطل، ويعني المعلق المباشر للمباراة عندما ضاع هاري كين ركلة الجزاء قال ربما هو يتعاطف مع فولفسبورغ يعني وما يريدش يهبط إلى الدرجة الثانية. على فكرة حتى يعني مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز بايرن ميونخ 8 أهداف مقابل هدف، ورغم النهم التهديفي الكبير عند اللاعب الإنجليزي هاري كين، لأنه لم يسجل في تلك الثمانية أو من تلك الثمانية إلا هدف وحيد. طبعا يعني فريق فولفسبورغ عنده دوافع
1: اليوم، ظهر يعني حتى يتألقوا
0: يلعب بشكل جيد في هذه المباراة. يعني حدثنا عن الفريق الذي يقاوم الهبوط.
1: هاي هذا فولفسبورغ الآن يعني ضمطك، أنا ممكن تكلمت على طريقة اللعب إنه يعني مثلاً 3-3-5-2 كانت يعني، لكن الآن أنت تكلمت عن نقطة إنه قد يكون الأدوار اللي في في في في داخل الملعب عكس التشكيلة. بالفعل يعني الآن أغلب اللاعبين في هذا الفريق تألقوا أفضل من وظهروا حتى تقريبا

0: كان في كانت في لعبتين خطرتين يعني امام المرمى بايرن ميونخ وضاعت, حتى انه في احدى كانت تدخل فيها الفار وكانت قد تكون شبيهه في ضربه الجزاء. لكن الفريق هذا برضو كمان قدم في الـ في الـ في الشوط الاول افضل من بايرن ميونخ,
1: افضل من بايرن ميونخ. تقييم اللاعبين التقييم الشخصي يعني 6 لاعبين أو 5 لاعبين عندهم 7 وزياده و4 لاعبين 6 وقليل,
0: حتى الحارس مش موجود. يعني تخيل يعني الان في التقييم مش موجود الحارس انه تقييمه حلو, ده دليل انه الهجوم هجوم بايرن ميونخ اقل عند الحارس.
1: ربما انت تحدثت عن انه تكت البدلاء يعني نوعا ما او غير ما فيش عندك يعني بدائل بنفس مستوى
0: ثلاث مباريات الان, ثلاث مباريات لعبوا يتاخروا يكونوا خسرانين وبعدين يرجع وينزل البدلاء ويتعادل اخر مباراة.

0: شوف الفوارق يعني انت مستعود على الملعب لكنك مش خطير امام المرمى
1: يعني بالفعل هم عندهم 110 هجمة البايرن ميونخ لكن يعني
0: الركنيات المخالفات كل لصالح فلسبورغ
1: لكن عندما تجينا فرصة تهديف هي الأغلبية لفريق فولفسبورغ الذي
0: كل الأرقام اللي في داخل الملعب غير السيطرة لصالح فلسبورغ
1: يعني أنت قصدك أنه السيطرة سلبية من بايرن ميونخ بينما الإيجابية والمحاولات لتعديل للحصول على النتيجة هي يعني أكثر جدية من فريق فولفسبورغ الذي يحل قلنا في المركز السادس عشر وهو يعني يلعب اليوم على فرصة الفوز من شان يخوض ملحق الترضية أو ملحق الذي سيهدد الفرق الهابطة في الدوري الألماني يعني فولفسبورغ لو حافظ على المركز السادس عشر سيلعب مباراتين ذهب وإياب مع الفريق الحاصل على المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية في ألبانيا والفائز من مجموعة المباراتين سيلعب في البوندسليجا في الموسم المقبل طبعا يعني عندما نعود للأهداف
0: أشوف معلش قطعت كلامك يعني في فريق يعني هذا هانوفر هذا فريق لو تبحث عليه هذا فريق جماهيري قوي جدا صح أنه في الفريق الدرجة الثانية لكن من أقوى الفرق الألمانية بالحضور الجماهيري عنده مدرجات دائما مليئة يلعب درجة أولى يلعب درجة ثانية يلعب كأس من أفضل الفرق يعني طبعا له سمعة طيبة في هذه النقطة فهو الآن تقريبا بيلعب مع هذا الفريق وهم نفس
1: يعني هو
0: نفس المدينة
1: هو الثالث يعني
0: لا هذا في الدرجة الثانية
1: لا هو الثالث الآن في الدرجة الثانية
0: اللي بيقابله الآن
1: أيوة الحين هو أشوف في الدرجة الثانية الأول والثاني صعدوا مباشرة للدوري الألماني والبوندسليجا صاحب المركز الثالث
0: من هناك
1: من الدرجة الثانية
0: أيوة.
1: بيلعب مع الفريق صاحب المركز السادس عشر في البوندسليجا
0: أيوة.
1: يعني إذا كان هو فرق قدو يعني قدو متأهل بالأول ما بيلعبش معه
0: لا عاده هو بس خلاص يعني الآن تقريبا قد سمي الاسم إنه بيلعب الفريق
1: يعني حسمت الترتيب
0: يا سانت باولي يا فلفسرغ مع
1: يعني أنت تقول إنه سانت باولي هو قد لعب مع 26 نقطة اليوم نقطة التعادل لفريق فولفسبورغ تفرق كثير تفرق كثير مع سانت باولي مع 26 من 33 نقطة من 33 جولة وفولفسبورغ بيكون معه 27 من 33 لكن المباراة القادمة
0: بينهم
1: الاثنين مع من بيلعبوا
0: معهم الاثنين
1: ها مباراة حيات أو موت
0: لا هو
1: يعني
0: المباراة الأخيرة بيكون بينهم الاثنين
1: فولفسبورغ وسانت باولي يعني وهي مباراة حيات أو موت واليوم الفولفسبورغ مطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز طبعا يعني لو نعود للمباراة وللتقييم وللأفضلية يعني سنجد انه في لاعب من فولفسبورغ يعني تحت المتوسط يعني عنده تقييم 5 مباشر عنده بالأحمر هذا يعني انه رغم ان اقل تقييم في الفريق
0: هذا لو تبحث عنه بدلاقي عند أوليزي
1: يعني أنا قصدي الأقل تقييم هو الدفاع يعني الحارس واثنين مدافعين هم الأقل تقييم في الفريق المستضيف
0: تبعت عنه بتلاقي هو طبعا بيلعب على 3 مهاجمين وصعب أنك يعني تكون قوي معهم في هذا المراكز هو زي كين ومعك كمان موسلي
1: أيوة نعم أنا كنت قبل بداية المباراة تحدثنا عن الدوري اليمني لكن سنظل في الدوري الألماني طبعا اليوم يعني هاري كين هو ثاني هداف دوري أبطال أوروبا ويعني هداف دوري ألمانيا أي يضيع ركلة جزاء يعني هذا كانت يعني غير متوقعة بالنسبة للاعب بقيمة هاري كين
2: إعلانك معنا انتشارك مضمون
3: انتشارك مضمون
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع
3: كل مستمع
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل

أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل

0: انفلتر الطاقة، انفلتر مو ضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟

0: نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة.
1: استراحة الظهيرة
0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.
3: بس إذن نستمع وإياكم إلى المباراة.

0: اللاعب السابق لفريق كريستال بالاس، صفقة رابحة جدا للفريق البافاري، 50 مليون يورو دفع لفريق كريستال بالاس،
1: أفضل ظهير أيمن في العالم.
0: نعم صحيح، وكان تحدث عن ذلك المدرب فانسون كومباني، قال بإمكان اللاعب أوليسي أن يصبح أفضل لاعب في العالم، لكن الطريق لا زال طويل، لازم عليه أن يشتغل بشكل أكبر. الكرة عند اللاعب المميز الآخر جاكسون، اللاعب السنغالي جاكسون.
1: لم ينزل لويس دياز،
0: أعتقد سنرى في بداية من الدقيقة 60 أو 70 سنرى اللاعب دياز. عندنا اللاعب لايمان النمساوي الذي نزل مكان اللاعب ستانيزيتش، عندنا اللاعب أوليسي، أوليسي أوليسي، وكأنه يرقص على أرض الميدان اللاعب أوليسي، إلى اللاعب لايما أوليسي أوليسي، يعود بين اللاعب أوباميكانو، أوباميكانو في اتجاه اللاعب الآخر جاكسون، جاكسون ممتاز عند اللاعب مزيانة، لكن تدخل رائع من جانب الحارس غرابارا،
1: سددها بالقدم اليمنى، كانت تمريرة ذكية جدا من جاكسون بين مدافعين، موزيلا سددها بالقدم اليمنى، كانت ضعيفة إلى حد ما، ولكن غرابارا تمكن من أن يقطع الطريق أمام هذه الكرة التي كانت متجهة إلى مرمى.
0: ممتاز ممتاز الحارس غرابارا. كرة عند اللاعب أوليسي، ويا له من رائع، اللاعب أوليسي بكل هدوء بكل سهولة يعطيك انطباع أن كرة القدم لعبة
1: السهل الممتنع.
0: صحيح، تعود الكرة ممتازة عند اللاعب بيشوف، يضيعها لكن في المكان المناسب اللاعب أوباميكانو، أوليسي ضيع الكرة، اللاعب أوليسي إلى من؟ أوباميكانو، بيشوف، تعود الكرة عند اللاعب الآخر في الجهة اليسرى، اللاعب جاكسون، ممتاز جاكسون، وجاكسون ضيع الكرة، أقرب لها اللاعب بيروسيان اللاعب الفرنسي، يبعد الكرة وتماس لصالح فريق بايرن ميونخ. في الصورة الحارس غرابارا الذي صد هدفا محققا، لكن بكل صراحة اللاعب موسيالا سدد في المكان الذي تواجد فيه الحارس، وبالتالي ضاعت فرصة محققة. كان اللاعب لايما، لاعب سابق لفريق لايبسيش، إلى من؟ إلى اللاعب كيميش، كرة في الجهة اليسرى عند اللاعب بيشوف، أو هذا اللاعب ستانيزيتش، عفوا ستانيزيتش لازال أصبح الآن كظاهر أيسر، اللاعب ستانيزيتش، تعود الكرة عند اللاعب جاكسون، جاكسون ممتاز، جاكسون يراوغ، جاكسون يسدد،
1: ممتاز من اللاعب، لاعبين ثلاثة بعد ذلك سددها، حاول يلعبها بطريقة منفردة لوحده، ولكن يبدو أنها سقط أرضا وأن هناك اصطدام مع أحد المدافعين، والحكم يطالب الفريق الطبي بالدخول.
0: جاكسون يبدو أنه اصطدم مع اللاعب سوزا البرازيلي، نعم كان هناك اصطدام مع اللاعب، نعم،
1: ضربة قوية كانت على اصطدام بالرأس بين اللاعبين، ولكن غير مقصود على الإطلاق،
0: واللاعبان الآن ينهضان ويواصلان، اللاعب السنغالي جاكسون والبرازيلي فينيسيوس سوزا، أو فيني سوزا،

0: جانب كبير من جماهير فريق فولفسبورغ الحاضرة هنا في ملعب المباراة من أجل تشجيع فريقها ومساعدته على البقاء في دوري الدرجة الأولى. الجولة 33 شهدت مجموعة من المباريات الكبيرة. زميلي عباس, ماذا عن نتائج باقي المباريات الأخرى؟
1: بالأمس فاز دورتموند بثلاث أهداف لهدفين على فرانكفورت. لقاءة اليوم أوكسبورغ فاز بنتيجة كبيرة على مونشنغلادباخ 3-1. كذلك لايبزيغ على سات باولي بهدفين لهدف. هوفنهايم فاز بهدف نظيف على بريمن. ومباراة كبيرة كانت بين شتوتغارت وليفركوزن. شتوتغارت فاز بثلاث أهداف لهدف على ليفركوزن. هذا يعني أن ليفركوزن يبقى في المركز السادس بينما شتوتغارت سيحتل المركز الثالث. ليفركوزن المركز الثالث وشتوتغارت في المركز الثالث.
0: يبدو أن ليفركوزن فرصته صعبة وصعبة جدا في تأهل المسابقة الدولية.
1: هزيمة قاسية اليوم.
0: وشتوتغارت حسمها بشكل كبير. الفريق الذي يعني تطور بشكل رهيب تحت قيادة المدرب اليافع أونس. كرة تعود الآن عند لاعبي كيميش إلى أوليزي.
1: العمار
0: ممتاز الكرة أقرب له الحارس كان جرابارا يود أن يمسك الكرة لكن اللاعب فافرو اختار الحل الأأمن اللاعب السلوفاكي وأبعد الكرة. كرة تعود الآن عند اللاعب ستانيزيتش الذي أصبح الآن كظهير أيسر. هاري كين بيشوف. إذن اللاعب إذن خروج اللاعب هو غوريتسكا. غوريتسكا والذي غادر ونزل
1: لايمر
0: مكانه اللاعب لايما. ممتاز الكرة كانت من جانب اللاعب
1: جاكسون. تمريرة عرضية كانت بيني رائعة ولكن لم تصل, كانت في طريقها إلى كيميش ولكن كانت بعيدة.
0: كرة مساعدة من جانب اللاعب روسيان. ممتاز الكرة إلى فيما. فيما فيما إلى من تعود اللاعب سوزا. يعني إلى من يسمونك أي لاعب كل صراحة. اللاعب إريكسون. إريكسون هو حلقة الوصل في فريق فولفسبورغ. كل الكرات تمر على اللاعب إريكسون
1: صاحب خبرة طويلة جدا في كرة القدم.
0: ممتاز ممتاز صراحة الحارس أو اللاعب إريكسون في صورة لعب داغيم. داغيم أمامه اللاعب إيتو الياباني اللاعب السابق لفريق شوتغارت. كان هناك صافرات من جانب جماهير اللقاء كانت طالب بخطأ للاعب الدنماركي داغيم. كان اللاعب هاري كين تجده في كل مكان صار عشان اللاعب هاري كين. كرة عند اللاعب لايما مرسد خطير. الآن اللاعب لايما
1: خطيرة
0: لايما لايما يبحث عن زميل يمر للاعب أوليسي. أوليسي إلى اللاعب لايما لايما لايما
1: لم يكن أنانيا. لايمر حاول يلعب الكرة إلى جمال موزيلا ولكن المدافع تراجع وقطع الطريق أمام الكرة.
0: لا زالت الكرة خطيرة عند اللاعب. كان هناك لاعب سقط على أرش الميدان. جماهير تصفر على اللاعب كيميش وكذلك اللاعب موسيالا لأنهما لم يوقف اللاعب. كان في الصورة اللاعب فيما.
1: فيما سقط أرضا
0: بعد سنرى
1: صدام مع احتكاك مع لايمر غير مقصود. لايمر داس على قدمه ولكن أولا لمس الكرة لايمر وبعد ذلك داس على قدمه فيما.
0: نرى ماذا هناك. يعني المذيع الداخلي يقول أن كل التذاكر بيعت. كل تذاكر مباراة
1: 28,970
0: ولا ملعب أو ولا مكان شاغر في الملعب. يعني جماهير فريق فولفسبورغ حضرت بكثافة لأنها تعرف جيدا أهمية هذه المباراة للفريق. الصورة عند اللاعب الكرة عند اللاعب أوباميكانو الفرنسي. أوباميكانو كيميش. أوباميكانو تمريرات قصيرة بين لاعبي فريق بايرن ميونخ. الكرة في الجهة اليسرى عند اللاعب جاكسون. جاكسون إلى من اللاعب جاكسون إلى اللاعب لايما. لايما إلى كيميش إلى اللاعب أوليسي. خطير عند اللاعب أوليسي. روعة روعة من جانب الحارس
1: رئيسية، كانت تحويلة رائعة من أوليزي، لعب على جهة اليسار، لعبة رئيسية كانت أعتقد هذه من
0: لازالت الكرة خطيرة لعب الفريق بايرن ميونخ، لكن تدخل ممتاز من جانب لاعب سوزا سعاد، الكرة بسرعة من جانب لاعبي الفريق البافاري، كرة لاعب كيميش، كيميش في وسط الميدان، كيميش إلى من؟ إلى لاعب لايما، لايما إلى اللاعب الآخر أوليسي يا له من هدف، يا لا إلهي.
1: يعني أنا قبل قليل ردت أن أقول بأن بايرن ميونخ لم يسدد الكثير من الكرات، لأن دائما هناك تكتل دفاعي للاعبي نادي فولسبورغ. أوليسي لم ينتظر طويلا، لعبها كما جرت العادة، جاء من جهة اليمين، اخترق، سددها بالقدم اليسرى، ذهبت قوسية إلى الركن، إلى ركن أو ركن المرمى الأيمن،
0: لا تصد من جانب اللاعب الرائع أوليسي الذي يصل لهدفه رقم 20 في هذا الموسم. يا له من تسديدة ويا له من هدف، أعتقد زميلي عباس سيكون من دون منازع هذا هو هدف الجولة. فيه ذكاء، فيه قوة، وفيه أيضا قرار صحيح في المكان في التوقيت المناسب.
1: لاحظ راوغ مدافع تجاوزه، سدد بالقدم اليسرى، ذهبت قوسية من فوق الحارس غرابرا، دخلت إلى المرمى وكأنه قد قاسها بالمليمتر.
0: صعب على أي حارس في العالم أن يصد هذه الكرة، وأتوقع الآن أن ينهار فريق فولفسبورغ. سنرى
1: سيتقدم أكثر الآن، سيفتح أكثر اللعب، لأن عليه أن يتقدم، عليه أن يعد النتيجة، وهذا يعني بأنه سيفتح منافذ أكثر لفريق البافاري للاختراق.
0: أعتقد الآن الفريق البافاري سيلتهم فريق فولفسبورغ الذي سيضطر الآن،
1: أكيد فولفسبورغ سيضطر الآن لأن يلعب أكثر. رضوان، نذكر فقط بأنكم تستمعون إلينا عن طريق في المغرب، عن طريق راديو مارس، كذلك في تونس عن طريق راديو آي أف أم، في الأردن مزاج أف أم، في لبنان راديو صوت كل لبنان، في العراق على راديو أور أف أم، في اليمن على عدنية أف أم، وكذلك في موريتانيا على راديو موريتانيا، وفي ليبيا على راديو ليبتا. أتمنى أن نستمر في نقل المباريات لكم بمباريات البوندسليغا الموسم القادم إن شاء الله، ونحن قد اقتربنا من نهاية هذا الموسم، أسبوع واحد فقط تبقى وسينتهي الدوري الألماني، الأسبوع القادم سيكون هو الأسبوع الأخير، بعد ذلك نتمنى أن نستمر معكم في التعليق ونقل مباريات الدوري الألماني
0: إن شاء الله. نراكم بإذن الله في الموسم القادم مستمعينا الكرام. نذكر أنه في الأسبوع القادم المباراة الأخيرة ستلعب في توقيت مغاير في الساعة 3:30 بتوقيت ألمانيا، ستجرى كل المباريات في توقيت واحد على أساس إن شاء الله أن نراكم في الموسم القادم للتعليق على مباريات البوندسليغا. موسم جديد بطموحات جديدة، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بالتعليق على البوندسليغا في هذا الموسم الذي شهد يعني هيمنة بافاريا. أكيد أن الكل يمني النفس بأن يكون الموسم القادم مغاير، تكون منافسة أكبر حتى نستمتع بشكل أكبر في الدوري الألماني الذي يعد واحد من أفضل خمس دوريات أوروبية. نعود المباراة الآن، الكرة عند اللاعب بيروسيان، إلى اللاعب، هناك خطأ على اللاعب، تكبوا اللاعب إيطو على اللاعب دغيم، مطالبة يعني إشهار بطاقة صفراء، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب.
1: احتكاك وسعب والدغيم يعني لعبها مباشرة، ولكن الحكم كان قريبا جدا، ولويز ياس ينزل أعتقد بديل لجاكسون. جاكسون فعلا، جاكسون السنغالي يخرج وينزل لويز دياز،
0: تغيير منتظر بكل صراحة،
1: وجاكسون يخرج ويبدو عليه بأنه ربما ستكون هذه المباراة الأخيرة له أو قبل الأخيرة مع بايرن ميونخ. فعل ما عليه هذا اللاعب، سجل أيضا أهدافا في الدوري الألماني ولكن لم يشارك كثيرا، وحسابات المدربين المختلفة، جاء من تشيلسي عن طريق الإعارة، عن طريق الإعارة، رغم ذلك فإنه لاعب كبير، لاعب كبير ونجم كبير وهداف كبير، ولكن هذا هو حال كرة القدم، المنافسة على أشدها بين اللاعبين.
0: وتشيلسي يعاني في هذا الموسم، يعني بعد إقالة المدرب الإيطالي ماريسكا والتعاقد مع مدرب آخر تمت أيضا إقالته.
1: تمريرة بينها كانت هذه من أوليزي إلى هاري كين.
0: ويبدو أن فريق تشيلسي بنسبة كبيرة لن يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا برسم الموسم القادم. اليوم تعادل مع فريق ليفربول بهدف لمثله. نعود مباركة عند اللاعب هاري كين. هاري كين
1: سددها بقوة. غرابر تمكن من إبعاد الكرة التي كانت في طريقها أرضية إلى مرمى الفريق وولسبورغ.
0: ممتاز ممتاز صراحة اللاعب هاري كين. وتدخر أروع من جانب الحارس غرابر البولندي الذي اضطر أن يستخدم كل مهارته من أجل أن يبعد هذه الكرة. اللاعب ستانيزيتش الآن يستعد لتنفيذ التماس. ستانيزيتش إلى من؟ كرة عند اللاعب فيما. ممتاز اللاعب فيما. فيما هيا يا فيما. اللاعب النمساوي فيما إلى اللاعب دغيم. دغيم دغيم يبحث عن زميل. دغيم لا كرة سهلة. تعود الآن مرتدة عند اللاعب بيشوف. بيشوف عند اللاعب دياز. أول لمسة للاعب دياز يحول عند اللاعب لايما. لايما إلى من؟ أوباميكانو. أوليسي. أوليسي إلى لايما.
1: رضوان أوليسي يلعب كرة القدم. تشعر بأنه يستمتع بلعب كرة القدم. تشعر بأنه ليس مجبرا على أن يلعب وأن يصنع الفرص أو يسجل. هو يستمتع بالكرة.
0: صحيح. الكرة عند اللاعب دياز. دياز ممتاز. الكرة عند اللاعب بيشوف. تدخل ممتاز من جانب اللاعب بيلوسيان الفرنسي يبعد الكرة. صار اللاعب ستانيزيتش كما قلنا غير مكانه من الجهة اليمنى للجهة اليسرى. في حين أصبح لايما هو المدافع أو هو الظهير الأيمن يلعب في مكان غير المكان المعتاد عليه اللاعب لايما الذي يلعب كالأصل وفي الأصل كلاعب وسط. كرة عند اللاعب الآخر مميز موسيالا. بيشوف إلى دياز. ممتاز الكرة تمس أو ركني. ركني نعم ركني في هذه اللقطة في الصورة لاعب دياز الكولومبي. دقيقة 62 مستمعينا الكرام. دائما النتيجة تشير تقدم الفريق البافاري بهدف دون رد على فريق فولفسبورغ في مباراة قوية برسم الأسبوع 33 من الدوري الألماني لكرة القدم. في الصورة لاعب إريكسون الدنماركي كيميش السعدي تنفيذ الركنية. كيميش يرفع الكرة لا يمررها لزميل الآخر أوليسي عند اللاعب كيميش. كيميش يرفعها ممتاز لكن بعيدة.
1: بعيدة بعيدة يا كيميش
0: بعيدة. أقرب له اللاعب سوسا يجد أمامه اللاعب هاري كين عند اللاعب فيما. فيما يلعب بالنار يضيع الكرة تعود بسرعة عند اللاعب بيشوف. بيشوف إلى أوليسي. أوليسي ممتاز الكرة عند اللاعب هاري كين لكن تدخل رائع من جانب اللاعب فيما. تعود الكرة مرة أخرى عند لاعبي الفريق البافاري. هاري كين. بيشوف. أوليسي إلى اللاعب الآخر المميز في الجهة اليسرى اللاعب دياز. دياز إلى من؟ طلعت الكرة في الشباك.
1: دربكة وتلاعب والتفافات ولكن كين يسقط أرضا. هناك تدخل قوي كان على كين.
0: هاري كين ساقط على أرض الميدان. نتمنى السلامة إلى هذا اللاعب الرائع الإنجليزي هاري كين.
1: تدخل قوي كان من أحد المدافعين عليه. نتمنى أن ينهض. أعتقد من سوزا كان. دوس يعني داسوا على قدميه لاعبين بنفس الوقت.
0: وصل بشكل متأخر هاري كين. وهنا إعادة لهدف الجولة من دون منازع. يا له من تسديدة قوية. يا له من هدف من جانب اللاعب أوليسي.
1: لوحة فنية.
0: لاعب يرسم بكل صراحة على أرض الميدان اللاعب أوليسي.
1: مثل هذا الهدف كان مشجعو نادي بايرن ميونخ في انتظاره أمام باريس سان جيرمان.
0: لكن باريس سان جيرمان لم يسمح للاعبي الفريق بتسجيل بتسديد عفوا.
1: وكين ينهض. كين ينهض.
0: هيكينغ في حديث مع من غاضب جدا. ديتا هيكينغ يعني كان لاعبا لكرة القدم وأيضا مدربا لمجموعة من الفرق. أعتقد كان آخر هو فريق بوخوم، بوخوم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، معروف جدا دي طاهي كينغ بصرامته. الآن في حديث مع لاعبيه وباقي اللاعبين، يحاول أن يرفع من عزيمتهم ويشد من أزرهم. وفي الصورة الحارس الكبير مانويل نويا يمزح مع أحد اللاعبين الاحتياطيين أو يتحدث مع أحد ما هناك، لم نرى جيدا مع من
1: إداريين.
0: هناك تغيير الآن في جانب فريق فولفسبورغ، تغيير خروج اللاعب فيما
1: بسبب الاحتكاك مع هاري كين. فيما أيضا
0: إريكسن أيضا يغادر، غريب إريكسن وفيما يغادران. إريكسن وفيما يغادران، صدر من سينزل مكانهما. اللاعب زين ننتظر. إذن اللاعب ماير مكان اللاعب فيما، واللاعب سفانبرغ مكان اللاعب إريكسن. إذن اللاعب ماير اللاعب الكرواتي، وكذلك اللاعب سفانبرغ اللاعب السويدي، ينزلان الآن مكان فيما واللاعب إريكسون. صراحة إريكسون يبدو لي أن قرار إخراج اللاعب إريكسون ليس في محله بشكل كبير، على أي لا أفهم بشكل أحسن من المدرب، لكن يبدو لي أن اللاعب إريكسون قدم مباراة مميزة. الكرة الآن تعود إلى اللاعب لايما، لايما إلى من؟ أوباميكانو، كيميش. نقترب من الدقيقة 70 مستمعينا الكرام، دائما هدف دون رد لصالح الفريق البافاري، كل شيء وارد في هذه الدقائق المتبقية من الشوط الثاني. الكرة تلمس حكم المباراة الذي يطالب من الجميع بالهدوء. وشاهد في اللاعب في الصورة لاعب فيما يبكي، بدأ هناك لاعب فيما. هل تعرض لإصابة قوية جدا؟ من له السلام اللاعب فيما، دموع من جانب اللاعب فيما النمساوي باتريك فيما الذي لديه 30 مباراة مع المنتخب النمساوي. هل فيما يعني خائف من ضياع فرصته في المشاركة في كأس العالم، أو يعني يبكي على حال الفريق؟ سنرى في الصورة حكم المباراة متى هناك. هناك نوعا ما أعصاب مشدودة من جانب لاعبي فريق فولفسبورغ وأيضا الطاقم الفني، خصوصا المدرب هيكينغ غاضب جدا.
1: يعني هيكينغ ودع الدوري الألماني الموسم الماضي مع بوخم، ولا يريد أن يودعه أيضا مع نادي فولفسبورغ للمرة الثانية على التوالي.
0: سنرى كيف هو الحال. عشرون دقيقة فقط تفصل عن نهاية الوقت الأصلي. كرة تعود بسرعة عند لاعبي الفريق البافاري، عند اللاعب موسيالا، إلى اللاعب أوليسي. أوليسي جاز الكرة عند اللاعب موسيالا، إلى اللاعب تسديدة قوية من جانب اللاعب أعتقد بيشوف.
1: بيشوف صاحب التسديدات القوية أرضية، ولكن جرابر تمكن من إقطاع طريقة من الكرة، لأن الكرة كانت متجهة مباشرة إلى منتصفي المرمى.
0: ممتازة، لكن الحارس جرابر كان في المكان المناسب، الحارس البولندي. تعود الكرة في الجهة اليمنى عند اللاعب عمباك الذي نزل قبل قليل، لكن تدخل من جانب اللاعب أوباميكانو. أوباميكانو إلى اللاعب بيشوف، بيشوف لاعب صغير في السن يتحرك بشكل رائع صراحة على أرضية الميدان. لاعب بيشوف أيضا اللاعب كاغل اللاعب الصغير في السن الذي 17 عاما هذا اللاعب الرائع. كنا لاعب أوليسي لمن كيميش كيميش حتى زميل كيميش يمرون عند اللاعب دياز دياز إلى اللاعب ستانيزيتش ستانيزيتش إلى اللاعب دياز لويس دياز. بدأ الآن الفريق البافاري يلعب بالنسق المعتاد عليه ضغط رهيب تمريرات قصيرة ومفاجأة الخصم هنا وهناك. كنا لاعب أوباميكانو لايما ستانيزيتش أو عفوا هذا اللاعب كيميش لايما
1: استحواذ كامل لفريق بايرن ميونخ الآن في الدقائق الأخيرة على الكرة. الكرة كما قلت قصيرة جدا محاول بحث عن منفذ بعد إنزال لايمر أيضا التركيز كان أصبح كثيرا على الجهة اليمين وتحول ستانيزيتش إلى الجهة اليسار.
0: كرة لاعب أوباميكانو أوباميكانو يعود بالكرة عند اللاعب بيشوف بيشوف إلى من عند اللاعب الآخر كيميش كيميش كرة طويلة ممتازة عند من اتجاه اللاعب المميز موسيرا لكن تدخل رائع من جانب لاعب بيلوسيان بيلوسيان تعود الكرة عند اللاعب هاريكين هاريكين ممتاز
1: تسجيلة كانت هذه من أوليزي لم نعتد أوليزي الكرات الصعبة ينفذها بدقة بين الكرات السهلة لا ينفذها لا يسددها بشكل صحيح
0: زميل عباس سمريرة اللاعب الرائع
1: هاريكين حولها قوسية من فوق المدافع سهلة جدا إلى أوليزي الذي لم تصله الكرة يعني ضرب الهواء أول أو أوليزي أول مرة أشاهد مثل هذه اللقطة له
0: غاضب جدا على نفسه اللاعب أوليزي هذا يعطيك يعني
1: تركيز
0: يعني جزء صغير من عقلية هذا اللاعب عقلية الفوز عقلية أن تكون دائما في أفضل مستوى عقلية أن تتحسن بشكل مستمر عقلية أن تواصل العمل من أجل أن تصبح أفضل لاعب في العالم لما لا كل شيء ممكن. تغييرات أيضا سنشاهدها مرة أخرى مشاهد في الصورة اللاعب أعتقد شواغي اللاعب الياباني مرتدة الآن خطيرة عند اللاعب دغيم دغيم إلى من دغيم دغيم وحيدا لم تكن لديه مساندة صراحة في هذا الشوط الثاني يعود بالكرة دغيم يبحث عن زميل الدغيم إلى من لا زال تكون لاعب فريق فولفسبورغ طويل الكرة أقرب للاعب أوليسي والكرة تخرج تماس سنرى إذن خروج اللاعب سوزا وسينزل مكانه اللاعب كيغات إذن سوزا يغادر ونزول اللاعب كيغات كيغات مكان اللاعب سوزا واللاعب دغيم أيضا يغادر وينزل مكانه اللاعب شيواغي شيواغي و كيغات مكان اللاعب دغيم اللاعب سوزا صراحة تأثر كبير يبدو على محيا لاعبي فريق فولفسبورغ بعد يعني هذه الهزيمة لحد الآن عند لاعبين فريق البافاري هاريكين ممتاز الكرة في اتجاه اللاعب دياز لكن أقرب للاعب فافرو إلى بيلوسيان
1: أجمل ما في طريقة لاعب هاريكين بأنه يصنع الكرات يلعبها كمدافع يحول الكرات بعيدا
0: ليس مجرد لاعب عادي بصراحة لاعب هاريكين كل صراحة الكرة في الجهة اليسرى عند اللاعب دياز تدخل رائع من جانب اللاعب كوم بيدي كوم بيدي الفرنسي الآخر يتدخل ويبعد الكرة. جماهير الفريق البافاري الحاضرة هنا سعيدة بهذه النتيجة، كيف لا والفريق يعني متقدم يدف إلى شيء على فريق فولفسبورغ.
1: ربع ساعة متبقية نهاية المباراة رضوان،
0: ربع ساعة الأخيرة

0: رضوان بأن عندما نزل بايرن ميونخ بالتشكيلة ليست الأساسية بطاقمه الكامل الأسلحة الكاملة، كان يعاني في الشوط الأول، انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف. بينما عندما أنزل لويس دياز لايمر على جهة اليمين، استبدل ستانيسيتش على جهة اليسار، حوله، تغير طريقة اللعب وأصبح بايرن ميونخ أكثر خطورة، و سجل الهدف الأول عن طريق أوليزي.
1: الكرة في الجيم عند اللاعب كومبيري، إذن خروج اللاعب موسيلا، دخول اللاعب كارل، كارل مكان اللاعب موسيلا.
0: هناك لمس لليد عن طريق ستانيسيتش، والحكم ربما يعود إلى تقنية الفار. كانت هذه تزيدة من اللاعب كومبيري، اصطدمت بستانيسيتش، يد ستانيسيتش في منطقة الجزاء. هذه هي الإعادة، لا يعني اليد صحيح، المرفق صحيح داخل الجسد لم تخرج، ليس ضربة جزاء، ركنية لصالح نادي فولسبورغ.
1: ديتا هيكينغ يعني غاضب، يريد ضربة جزاء، صعب صعب جدا أمثال عن ضربة جزاء. الكرة سارة عند حارس المرمى، طويل الكرة الآن في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب
0: دياز.
1: دياز يحول مسار الكرة عند اللاعب كارل، كارل يصل الكرة، كارل بكل هدوء إلى من؟ أوليسي الذي أصبح الآن في في الجهة اليمنى. أوليسي تعود الكرة عند اللاعب أوباميكانو، إلى اللاعب الآخر بيشوف، أوليسي، أوليسي يضيع الكرة، أوليسي بعد تدخل ممتاز من لاعب الياباني شواغي، تعود الكرة الآن مرتدة. صراحة فارق كبير جدا في الإمكانيات، مع كل الاحترام للاعبي فريق فولفسبورغ،
0: صعب،
1: جودة كبيرة جدا للفريق البافاري بالمقارنة مع فريق فولفسبورغ الذي همه الأساسي هو أن يلعب على مرتدات. يعني الفريق لا يمكن أن تلومه، ويلعب على إمكانياته، وهذا هو المتاح.
0: فقط للتشبيه، الفارق بين الفريقين فولسبورغ حيث مقر شركة فولكس فاجن، وميونخ حيث مقر شركة بي ام دبليو، الفارق بين سيارة فولكس فاجن جولف وما بين سيارة بي ام دبليو 8، الفارق شاسع جدا من حيث المستوى والكفاءة والقوة وقوة المحركة. المحركات البافارية مختلفة تماما.
1: إذا هناك أوليسي،
0: رغم أن هناك سيارات من شركة فولكس فاجن رائعة جدا بكل تأكيد رضوان.
1: أكيد.
0: ومحاولة هذه لفولفسبورغ، لكن أوربيك تمكن من إقطاع طريق أمام الكرة، كانت هذه مرتدة لفولفسبورغ.
1: تعود الكرة الآن عند اللاعب ستانيزيتش. ما زال هناك 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة. جاز الكرة عند اللاعب أوليسي، روعة
0: روعة روعة، فنان فنان أوليسي.
1: إلى من الكرة الآن؟
0: كال، أوه ممتاز، أيضا كان أن يلعبها بطريقة أوليسي من جهة اليمين ويمر ويسدد بالقدم اليسرى. كال أيضا لاعب رائع،
1: صحيح،
0: شاب صغير يافع، له مستقبل كبير في عالم كرة القدم إن تطور أكثر.
1: على ضوء هذه النتيجة، فريق بريمن وفريق كول ضمنا بشكل رسمي البقاء في دوري الدرجة الأولى، في حين سيلعب كل من فريقي فولفسبورغ وفريق سان باولي على يعني نصف مكان مثل ما نقول، في انتظار أن يلعب أو يلعب الفريق الذي سيحتل المركز 17 مع الفريق الثالث في دوري الدرجة الثانية في مباراة فاصلة ذهاب وإياب. ممتاز عند لاعبي فريق فولفسبورغ عند لاعب بيلوسيان، بيلوسيان تأخر تأخر بيلوسيان. ممتاز لاعب كيميش عند لاعب أوليسي، خطأ
0: خطأ واضح، سحب

0: سحب واسقاط على الارض سريع
1: واضحه جدا.
0: لاعب مايا يا له من ترويض من لويس دياز.
1: رائع رائع اللعب
0: عنده خط التماس
1: رائع جدا هذا اللاعب بكل صراحه.
0: تساءل كثيرون لماذا مثل هذا اللاعب يغادر نادي ليفربول
1: ولماذا ليفربول يعني لم يتشبث باللاعب بكل صراحه.
0: نعلم الان كماذا ماذا وصل الحال بليفربول.
1: هذا لاعب أوليسي إلى لاعب دياز. كانت تمريرة نوعا ما قوية للاعب دياز. تعود الكرة عند لاعب أوليسي في كل مكان صراحة. لاعب أوليسي تجده هنا وهناك
0: لا يتوقف.
1: كيميش 8 دقائق فقط تحسن على نهاية الشوط الثاني وهذه المباراة ككل. هناك يبدو تسلل نعم
0: على لويس دياز. كان تحويلة رائعة من كيميش ولكن لويس دياز كان في هذه اللحظة لحظة انطلاق الكرة كان في موقف تسلل. لاحظ حتى لويس دياز اليوم يلعب بأريحية بهدوء لا توجد هناك ضغوط دوري الأبطال.
1: صحيح كما قلنا كل لاعب الآن يفكر في
0: كأس العالم.
1: كأس العالم لا يريد أن يتعب نفسه لا يريد أن يتعرض لإصابة ولا يريد أن يرتكب يعني أخطاء أو تدخلات يندم عليها كثيرا. العد العكسي بدأ لكأس العالم أقل من شهر إن شاء الله سنرى هل سيحافظ المنتخب الأرجنتيني على الكأس أم سيكون هناك رأي آخر لمنتخب آخر إن شاء الله.
0: هناك منتخبات عربية كثيرة أيضا تشارك بكأس العالم لأول مرة بهذا العدد
1: مشاركة قياسية. مرتدى الآن كرة خطيرة عند اللاعب كومبيدي في الجهة اليمنى. كومبيدي إلى من يا كومبيدي؟
0: كومبيدي إلى مشجعي نادي فولسبورغ الذين يقفون خلف مرمى نادي بايرن ميونخ.
1: جوناثان تا أخيرا سنشاهد هذا اللاعب. جوناثان تا مكان من؟
0: لماذا ينزل جوناثان تا بدلا لإيتو؟
1: مكان اللاعب إيتو اللاعب الياباني لاعب سابق الفريق شوتغارت.
0: هل يريد أن يحافظ على النتيجة كريستوف كومباني؟ الآن طاقم بايرن ميونخ كامل.
1: صحيح ست دقائق فقط تفتن عن نهاية الوقت الأصلي مستمعنا الكرام من هذه المباراة القوية برسم الأسبوع 33 ما قبل الأخير في البوندسليغا. نذكر أنه في الدوريات الأخرى تلعب 38 جولة في حين في ألمانيا 34 جولة. وكما نعرف الستار إن شاء الله سيسدل على البوندسليغا أو على هذا الموسم في الأسبوع القادم بمباراة تجرى كلها في الساعة 3:30.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم عدنان الشيباني وبمشاركة المخرج أبو دينا. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. رئيس الوزراء يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون الإنساني والتنموي في عدن. وزير الشباب والرياضة يكرم موظفين متميزين ويؤكد التوجه نحو تطوير الأداء المؤسسي. محافظ أبين يبحث تطوير الاتصالات وتعزيز البنية الرقمية بالمحافظة. وزير
1: يجب أن تتحلى بالشجاعة لا شيء تخسره. تلقيت أهداف أخرى فأنت بالأصل يعني منهزم الآن وإن غامرت ممكن أن تحقق شيئا ما لكن على أين لكل مدرب حساباته ولكل فريق يعني حساباته. وسنرى كلنا اللاعب دياز إلى أوباميكانو أوباميكانو إلى اللاعب أوليزي أوليزي إلى اللاعب كارل كارل إلى أوليزي أوليزي لايما كيميش يرفع لكن تدخل من جانب دفاع فريق فولفسبورغ كره مباعده من جانب لاعب بيلوسيان.
0: لاعبو بايرن ميونخ يلعبون كل كرات الى كين، يريدونه ان يسجل اهدافا اكثر.
1: تدخل من جانب لاعب طه، تعود من جانب لاعب شواغي اللاعب الياباني، يفتك الكره لكنه ضيعها، تعود بسرعه عند لاعبي فريق فولسبورغ. مرتده الان ممتازه في الجهه اليسرى، ممتاز عند لاعب مايل، مايل مايل مايل يا الهي ماذا يفعل لاعبو فريق
0: يعني دافعوا على المرمى بايرن ميونخ ولم يسدد الكره.
1: غريب كره عند لاعب هاريكي، لكن امامه اللاعب الرائع فافرو اللاعب السلوفاكي الذي استطاع ان يستعيد الكره. ثلاث دقائق فقط تفصيل نهايه الوقت الاصلي، الكره عند اللاعب كومبيدي، طويله الكره الى من؟ الى اللاعب الاخر المميز مايل. تعود الكرة، نذكر أن النتيجة هدف للصفر لصالح الفريق البافاري، الهدف الذي سجله اللاعب أوليزي. تعود الكرة عند من؟ ممتاز الكرة، لكن تدخل رائع من جانب اللاعب هاريكين. هاريكين هاريكين ضيع الكرة اللاعب هاريكين. هاريكين كان يريد أن يحول مسار الكرة عند اللاعب دياز، لكن تدخل رائع من جانب اللاعب وليراكس. تعود الكرة عند من؟ عند اللاعب فافرو. فافرو مرتد الآن خطير عند لاعبي الفريق فريق فولسبورغ.
0: كان هناك دفع من لايمر، لذلك نسمع استهجان الجماهير وكذلك مدرب نادي فولسبورغ. الحكم كان قريبا يقول ان هذا احتكاك طبيعي على فافرو. فولسبورغ كان في الشوط الاول رائعا جدا، كانت هناك فرص رائعه لفولسبورغ للتقدم، ولكن الكره دائما كانت تصطد بالحائط، حائط الحارس أوربيك.
1: مرتد الآن عند اللاعب شواقي اللاعب الياباني، ماذا يفعل وحيدا أمام أربع لاعبين؟ ماذا يفعل؟ بالتأكيد سيضيع الكرة اللاعب شواقي. نعم ممتاز
0: ممتاز غير ممكن، فرصة رائعة، شواقي مررها إلى اللاعب ماير، ولكن ماير سددها واصطدمت بالقائم الأيسر.
1: يا إلهي ماذا حظ اللاعب،
0: مرتد لبايرن ميونخ الآن، فرصة رائعة لفولسبورغ.
1: ماذا حد العاسر لفريق فولسبورغ؟
0: يعني الفرص قلنا قبل قليل فرص كثيرة لفولسبورغ لم يستغلوها، وهذه الفرصة الآن تأبى الكرة أن تدخل إلى مرمى بايرن ميونخ.
1: ماذا الحد العاسر؟
0: مرتد الآن بايرن ميونخ من كال إلى أوليزي.
1: أوليزي أوليزي
0: الذي يجري في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء
1: عند الحارس جرابارا،
0: تشتعل المباراة.
1: بعد ذلك بيلوسيان، بيلوسيان يحول الكرة في الجهة اليمنى من ماير،
0: كاد فولسبورغ أن يسجل هدف التعادل.
1: ممتاز الكرة خطيرة عند اللاعب بيلوسيان، سدد يا بيلوسيان سدد. كان تدخل رائع من جانب اللاعب جوناثان تا.
0: مشجعو فولسبورغ يشتعلوا الآن، الجميع يشجعون الفريق.
1: يا لها من قسمات وجه بعض المشجعين،
0: يعني جنون كرة القدم.
1: صحيح فعلا جنون، جنون كرة القدم هذا هو. كيف ضيع اللاعب؟ يا إلهي فعل كل شيء،
0: ولكن كيف مررها اللاعب
1: شواقي،
0: شواقي إلى ماير بين أربعة مدافعين من بايرن ميونخ.
1: ركنية الآن صار فريق فولسبورغ، تدخل رائع من جانب اللاعب جوناثان تا. الوقت الأصلي انتهى مستمعي الكرام، لا ندري كم سيعطي الحكم كوقت بدل ضائع. هناك تدخل قوي على لاعب دياز وبطاقة صفراء على لاعب شواقي،
0: وهذا ما لا نحتاجه الآن لدياز الذي يريد الشاركة في كأس العالم. شواقي خمسة دقائق أضاف الحكم رضوان.
1: يعني لم تكن هناك صراحة توقفات كثيرة في هذا الشوط الثاني.
0: لم تكن على الإطلاق.
1: لكن يبدو أن الحكم يريد أن يعطينا جرعة إضافية من الإثارة والتشويق في هذا الشوط الثاني. تفاعل للمدرب ديتا هيكينغ.
0: مرتدة بمرتدة. فولسبورغ لم يكن لقمة ساغة لبايرن ميونخ والنتيجة 1-0 فقط لبايرن ميونخ.
1: قول صراحة فولسبورغ لعب بمدية كبيرة وبروح الفريق. لا زال يؤمن بحظوظه. سنرى غدا إن شاء الله هناك مباريات أخرى. فرايبورغ يصطدم بفريق هامبورغ، هايدنهايم بكل، وأونيون برلين أمام فريق ماينز. أي نتيجة من غير الفوز لفريق هايدنهايم تعني أنه سينزل بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية. في حين كون ضمن البقاء بشكل رسمي في دوري الدرجة الأولى. فانسون كومباني في حديث مع لاعبيه. كما قلنا مستمعينا الكرام، البوندسليغا سيصدر عنها الستار إن شاء الله في الأسبوع القادم بمباريات كلها تجرى في توقيت واحد على الساعة 3:30 إن شاء الله. وسنعود إن شاء الله للتعليق على الدوري الألماني لكرة القدم في شهر أغسطس القادم بإذن الله، للتعليق على البوندسليغا. الكرة الآن خطيرة لكن تدخل من جانب فافرو. عودة هنا للاعب جوناثان تا. أوباميكانو يحولها عند اللاعب لايما أوباميكانو إلى من كرة طويلة من جانب اللاعب دياز في موقع تسلل. تعود الكرة بسرعة عند لاعبي الفريق فولفسبورغ. فافرو دقيقتان فقط. تعود ممتاز عند لاعبي فريق فولفسبورغ. تحرك الآن بشكل كبير فريق فولفسبورغ. هيا تعود الكرة زالت خطيرة روعة من جانب اللاعب هاري كين الذي أصبح الآن في
0: مدافعا،
1: ولكن الكرة خطيرة مرفوعة لكن تدخل من جانب اللاعب كيميش. كانت هذه تمريرة من جانب اللاعب كومبيدي. كومبيدي يمرر الكرة مرة أخرى للاعب ليراكس. نعم كولياراكس إلى اللاعب كومبيدي أو بيلوسيان. طويل الكرة نزل سكوان اللاعب بفريق فولفسبورغ. ممتاز الكرة إلى من إلى من إلى من. كرة بائعة. ستانيزيتش في المكان المناسب يتدخل يبعد الكرة. تستعاد الكرة من جانب لاعبي لو مرت الكرة لاعب أوليسي لكان هدفا بنسبة 100%. تعود الكرة عند لاعبي فريق فولفسبورغ.
0: فرصة الأخيرة لفولفسبورغ.
1: الفريق يرمي الآن الكل في الكل. الكل صاعد بكل صراحة. تسديدة قوية والكرة تخرج. أعتقد أن الأمور حسمت الآن صالح الفريق البافاري. فريق فولفسبورغ ينقاد لخسارة جديدة تعمق يعني أزمة الفريق الذي يقاتل من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى. في الأسبوع القادم فريق فولفسبورغ سيواجه فريق ساو باولي في مباراة. الفائز منهما
0: يبقى فرص البقاء أكثر.
1: والفريق الذي ينهزم يعني أنه
0: يودع
1: رسميا ستكون مباراة كبيرة وكبيرة جدا. وفي هذه الأثناء مستمعينا الكرام الحكم يصفر نهاية المباراة بفوز فريق بايرن ميونخ بهدف نرد على فريق فولفسبورغ في قمة قوي برسم الأسبوع 33 من الدوري الألماني لكرة القدم. كما قلنا مستمعينا الكرام في الأسبوع القادم سيكون التعليق على الساعة 3:30 على أمل إن شاء الله أن نراكم في الموسم القادم للتعليق على البوندسليغا. كان معكم رضوان مداوي
0: وعباس الخشالي. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إلى اللقاء.

0: نبارك لجمهور بايرن ميونخ هذا الفوز الذي كان صعبا بعد شوط أول. كان يعني الفريق المضيف فولفسبورغ هو المتسيد. انقلب الأداء والنتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ بهدف مقابل لا شيء، سجل مايكل أوليز في الدقيقة 56 من المباراة. كابتن مختار، يعني بالأخير بايرن ميونخ عاد وسجل الهدف وفاز في المباراة، ماذا تقول عن الشوط الثاني إجمالا؟
1: أنا أقول أنه كان في الفولفسبورغ يستحق التعادل على يعني الأداء اللي قدمه طوال المباراة. بايرن ميونخ كان متأرجح، لكن ما قدمه لاعبين فولفسبورغ يعني كان أفضل من بايرن ميونخ، وكان يستحق التعادل في هذه المباراة أصلا.
0: كان يستحق التعادل، لكن في الأخير المباريات يعني تحسم بالأهداف. بايرن ميونخ يعني ضاع ركلة جزاء في الشوط الأول وسجل هدف في الشوط الثاني وألقى بفريق فولفسبورغ.
1: لكن جينا على كلامي إنه الدكة،
0: انه يعني عندما نزل دياز وهذا الفريق بس يعني انا سمعت المعلق يقول انه يعني هاري كين عاد الى الدفاع في الدقائق
1: الاخيره
0: المباراه، ما يعني انه فولفسبورغ يعني حاول ان يعود.
1: انت لو كنت مثلا مدرب او كان اي مدرب اخر، انت محتاج مثلا كين في هذه المباراه، خاصه في هذا الاداء لما تشوف انه انضغط وضيع ضربه جزاء. يعني لو كان في مهاجم بديل له بنفس مركزه كان الأفضل أن يسحبه، حتى أنه مثلا يكون في لاعب يعني شاب جديد أو
0: تكسب للمستقبل
1: يعني. نعم، لكن شفت كيف نفس الدوار يعني كنا نعم منتظرين أن ينزل دياز حتى أنه يعني يتغير الأداء الهجومي، أورسي نفس الأداء استمر يعني في نفس الأداء، لكن علامة الاستفهام على التغييرات وعلى كين.
0: على التغييرات وعلى كين، انت بالنسبه للتغييرات اشرت انه ربما ما عندوش دكه بنفس مستوى اللاعبين الاساسيين.
1: نعم.
0: كين يعني بالفعل هو لاعب يعني يفترض انه يريح بعد أن يعني المباراه هي الى حد ما هي تحصيل حاصل بالنسبه بايرن ميونخ، لكنه اصر يعني على اشراكه بعد المباراه اليوم. بايرن ميونخ ما زال هو البطل ويعني حسم البطولة بفارق يعني الآن 16 نقطة بينه وبين فريق الحاصل على المركز الثاني اللي هو بروسيا دورتموند. أيضا الفريق الذي خسر اليوم يعني وضعه يعني ازداد صعوبة، يعني هو الآن في ما زال في المركز 16 في البطولة، ويعني أصبح أكثر تهديد بالهبوط للدرجة الثانية، خصوصا أن فريق سانت باولي بنفس النقاط ولكن بعدد أو فارق أهداف سالبة أكثر. يعني ولو لو لو لو عدنا إلى بايرن ميونخ سنجد أنه ربما سجل أهداف ضعف الفريق المركز الثاني.
1: حطه من رقم قياسي 117 هدف، يعني طبعا ما فيش حد قد
0: يعني هي رقم غير مسبوق بالنسبة للدوري الألماني
1: بالنسبة للهدف. أنا أتوقع كمان الأوروبي
0: وعلى المستوى الأوروبي بحسب على
2: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان،
3: صوتكم في كل مكان.
2: تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام،
2: لون جديد في سماء الإذاعة،
3: في سماء الإذاعة.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح. أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
0: يعني مستقبل، يعني المستقبل امامه، وخصوصا انه يعني نوير يعني هو شارف على النهايه، او انه تقريبا يعني في مرحله متاخره من اللعب في الدوري الالماني، وبعد ان ترك تقريبا المنتخب وغادر المنتخب، وهو اسمه على على على مشارف النهايه.
1: مباراه بكره،
0: لا نتكلم عن مباراه بكره، اول نعود نذكر بمباريات اليوم التي كانت 6 أو 5 مباريات.
1: ما مباراه طبعا امس مباراه كان قويه. شوف
0: امس يعني في الدوري الالماني، يعني نقول انه
1: نعم دورتموند امس لعب، فاز على فرانكفورت، كانت مباراه قويه. شوف اللي تابعها واللي مثلا، كانت مباراه قويه.
0: أمس لعب بروسيا دورتموند وانتراخت فرانكفورت، وفاز بروسيا دورتموند بثلاث أهداف مقابل هدفين. اليوم يعني
1: شوف هذه المباراة لو تركز عليها، شوف بقدر الترتيب، شوف فرانكفورت فين راح بعد الخسارة.
0: بعد الخسارة أصبح متأخر، لكن نتكلم أنه يوم غدا معنا 3 مباريات، يعني بتكون أول حاجة اليوم. اليوم أوغسبورغ فاز على بروسيا مونشنغلادباخ بثلاث أهداف مقابل هدف، ولايبزيغ فاز على سانت باولي بهدفين مقابل هدف، وهوفنهايم فاز على فريدر بريمن بهدف مقابل لا شيء، وشتوتغارت سيلعب يوم 23 مباراة نهائي الكأس ألمانيا مع بايرن ميونخ فاز على باير ليفركوزن بثلاث أهداف مقابل هدف، وفولفسبورغ خسر من بايرن ميونخ بهدف مقابل لا شيء. الأحد لدينا ثلاث مباريات في ختام الجولة 33 من الدوري الألماني، فيها سيلعب هامبورغ مع فرايبورغ في الساعة 4:30، ثم كولن سيقابل هايدنهايم في الساعة 6:30، والمباراة السهرة ستكون بين ماينز 05 ويونيون برلين. كنت تتكلم عن حاجة مرة.
1: أنا تكلمنا عن مباراة اللي كانت أمس الجمعة.
0: مباراة الجمعة من الدوري الألماني. عموما هذه هي
1: هذه سقطت فرانكفورت تقريبا من إنه مثلا يذهب أبطال أوروبا أبطال دوري أوروبي، لأنه وصل المركز الثامن.
0: بالفعل يعني انترك فرانكفورت رجع الى المركز الثامن.
1: لا دوري اوروبي ولا ممكن،
0: لما ما عنده شيء حاجه، فقط البايرن ليفركوزن. باير ليفركوزن ربما هو يذهب الى الدوري الاوروبي او الى الدوري المؤتمر الاوروبي. هايفنهايم بيذهب الى الدوري الاوروبي، وكان في امل للفريق خامس من المانيا انه يذهب الى دوري الابطال، لكن الاسبان احتفظوا بحصتهم اعتمادا على نتيجه يعني أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال أو هكذا، يعني قرأت في خبر. في الآن في الأخير يعني لدينا الفرق المهددة بالهبوط والتي هي قريبة من الهبوط. فولفسبورغ في المركز 16 برصيد 26 نقطة، سانت باولي في المركز 17 برصيد 26 نقطة، وهذا الفريقين فولفسبورغ سانت باولي يعني أحدهما يعني عنده أمل بأنه يفوز في المباراة الأخيرة ويلعب مباراة فاصلة مع ثالث دوري الدرجة الثانية. أما هايدنهايم، حتى هايدنهايم إذا خسروا الفريقين ربما برضو يبقى في الدرجة في البوندسليجا وفق شروط صعبة بالنسبة
1: لهم. نقص مباراه بكره بلعب.
0: هو باقي له بكره اذا فاز بكم 26 المباراه الاخيره قد تصل الى 29، وهذه من الاثاره في الدوري الالماني انه حتى اخر جوله لم يتحدد الهبوط، باستثناء انه بايرن ميونخ قد حسم اللقب وفاز بالدوري.

المباراة الأخيرة قد تصل إلى 29، وهذه من الإثارة في الدوري المالي أنه حتى آخر جولة لم يتحدد الهبوط، باستثناء أنه بايرن ميونخ قد حسم اللقب وفاز بالدوري. الجولة

0: لم يتحدد الهبوط باستثناء أنه بايرن ميونخ قد حسم اللقب وفاز بالدوري. الجولة بيلعب فيها هايدنهايم مع مايز 05 وبيونيون برلين مع أوغسبورغ وباير ليفركوزن مع هامبورغ وبروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم وإنتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت وبايرن ميونخ مع كولون وسانت باولي مع فولفسبورغ وفرايبورغ مع لايبزيغ وفريدر بريمن مع بروسيا دورتموند. طبعا يعني حتى يعني ذلك الحين سنشوف يعني كيف بيكون. احنا تعودنا خلال الموسم الحالي انه ناتيكم او نطلع عليكم في مباراه السبت في المباراه التي دائما تنطلق في الساعه 7:30. مباريات السبت ستكون جميعها في 4:30 سنكون على تواصل مع الجمهور لتحديد الموعد الذي سيظهر من خلال استوديو البوندسليغا. كلمة أخيرة كابتن مختار، لو أنه يعني قبل أن الحديث عن الكلمة الأخيرة، أنا أحب أن نطل ولو إطلالة سريعة عن الدوري اليمني لنذكر بالنتائج. ولا
1: اليوم كان كأس، اليوم
0: كان في كأس، النتائج تكلمنا عنها في البداية، لكن عن الدوري اليمني، الدوري اليمني إلى الآن يعني نحن في البداية، لكن نتكلم دولتين. عن جولة النتائج الجولة الثانية كانت شهدت تعادلات وشهدت يعني نتائج أهداف، لكنها بعكس الجولة التي انتهت كلها بفوز 7 فرق على 7 فرق. الأسبوع الثاني من الدوري اليمني شهد تعادل اليرموك مع السد بهدف المثل، وخسارة شباب البيضاء من وحدة صنعاء بهدفين مقابل لا شيء، وفوز العروبة على أهلي صنعاء وهذه كان نتيجة غير متوقعة بهدفين مقابل هدف، واتحاد حضرموت خسر على أرضه أمام المكلا بهدف مقابل لا شيء. اتحاد إب تعادل مع الهلال في إب هدف بصفر يعني بدون نتيجة سلبيا يعني، وتضامن حضرموت خسر من شعب حضرموت في دربية المكلا بهدف مقابل لا شيء. فحمان يعني سجل فوزه الأول على ملعبه بالانتصار على ضيفه السلام الغرفة بهدفين مقابل لا شيء. الأسبوع الثالث سينطلق الأربعاء أيضا، وفيها اليرموك يستضيف الفحمان في صنعاء، السد يستضيف أهلي صنعاء في مارب، إذن أيوة في بارب، والمكلا يستضيف الشباب البيضاء في المكلا، وحدة صنعاء سيستضيف اتحاد في صنعاء، والهلال سيواجه العروبة في العلوفي، واتحاد حضرموت سيلعب مع تضامن حضرموت في بارادم، سلام الغرفة سيواجه شعب حضرموت في سيئون. تلاحظ انه فرق حضرموت جالسه تلف في نفس حضرموت
1: ما خرجوش
0: ويعني ايوه، وهذا هل اعتقد انها مش في صالحهم حقيقه، لانه طالما هم يلعبوا مع بعض كانهم يصفوا مع بعض، فهذا بتاتي
1: ايوه جدول ترتيبه وكذا خارج الارض وداخل الارض،
0: هم الان في الصداره لكن هذا سيؤثر عليهم في قادم الجولات. الصداره لحد الان الى الان ما زالت في مشتركه بين شعب حضرموت والعروبة والمكلا، لكل منهم 6 نقاط، ثم السد بن مارب الضيف الجديد في الدرجة الأولى في المركز الرابع ب4 نقاط، ثم فحمان ووحدة صنعاء وأهلي صنعاء وتضامن حضرموت وشباب البيضاء إلى المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وأخيرا اليرموك يعني اليرموك اتحاد إب والهلال من نقطة واحدة، ثم اتحاد حضرموت وسلام الغرفة بدون نقاط، والاتحاد والسلام هما الممثل يعني يمثلوا وادي حضرموت، وهذا مؤشر
1: هذا اتحاد حضرموت زعلان عليهم يعني لما تشوف الجمهور
0: هو أفضل جمهور الأفضل،
1: أتمنى يكون في نتائج طيبة حتى أنه يساعد الجمهور.
0: هو الحقيقة الفريق كان ماشي وكان يعني صلاح الشبيبي في اتجاه
1: لا طبعا هم الخطأ أنه كانوا قابوا لاعبين حق الصعود، قابوا لاعبين
0: وانتهت
1: عقودهم.
0: أنا في في في في لقاء مع الكابتن صلاح الشبيبي قلت له أنت كان معك 12 لاعب كلهم من عدن،
1: نعم
0: صعدت بهم للدرجة الأولى، قال لي نعم لكن أنا برضو كنت أشارك لاعبين من حضرموت. عموما يعني بالحديث عن الدوري اليمني نكون قد أتينا إلى ختام هذه الحلقة من البوندسليغا استوديو الدوري الألماني، البطولة 5 وهي من أكبر 5 بطولات في العالم التي تنقلها راديو عدني FM بالتعاون مع DW، والحقوق حصرية

اليمن كأول إذاعة أو كأول وسيلة إعلامية يمنية تنقل بطولة كبرى حصريا في اليمن. المباراة اليوم جمعت فولفسبورغ مع بايرن ميونخ الذي فاز على مضيفه فولفسبورغ بهدف مقابل لا شيء ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الألماني. بهذا نكون قد أتينا إلى ختام هذه الاستوديو. هذا الاستوديو في الختام هي تحية لكم مني أنا فرحان المنتصر ومن زميلي مختار محمد حسن محلل راديو عدنية FM ومن المخرج الزميل عدنان الشيباني. وإلى اللقاء.

0: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم احدى اقوى بطولات الكرة في العالم البوندسليغا في نقل مباشر وحصري كل يوم سبت من الساعة 7:30 الى 9:30 ليلا اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل كل
1: من قلب عدن الى لحج ابين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون عدنية اف ام صوتكم في كل مكان تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنية اف ام لون جديد في سماء الإذاعة
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
3: إعلان ياسين ونانا سمعت هذا الإعلان تخيل يا أحمد أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك صدق
4: معقول كان عندكم زبادي نانا
3: أكيد أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني
4: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي كان عنده طعم مميز
3: ما كان مجرد زبادي كان لحظات من الفرح ومن الارتياح وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة زبادي نانا
5: 45 عام
6: والطعم يا سلام
7: والطعم يا سلام زبادي نانا
8: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم
9: العنوان عدن المعلى الشارع الرئيسي كريتر شارع حسن علي خط إنما الرئيسي هاتفنا 781-296-111 فروعنا في سيئون
10: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن الرفاهية والمرح يلتقيان استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة

فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن، الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 7811472214 أو 7711769000. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مسي على الحبايب
4: 88.9
3: حلوه والسكر في
4: دمي
3: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا.
4: 88.9
3: اليوم اهم شيء الليله تعدي. يلا كله معايا يقوم الليله لازم
4: عادل يا اف ام

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: التي تهم يومكم. صباح المميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
1: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: وشريف رمزي.
1: الاسم
2: اياد سالم عبد الستار.
1: اياد، الله، ده انا بموت في اسم اياد.
2: الاسم تمام معد يعني؟
3: والله ما بتفرق معنا الاسماء، احنا عندنا اسئلة اعمق من كده بكتير.
2: اعمق
3: بكتير. السؤال الاول، حضرتك متزوج؟
2: هي دي الاسئلة الاعمق.
3: امال
2: يعني ايه علاقة السؤال ده بالوظيفة؟ مش فاهم.
3: ازاي بقى؟ دي علاقة وطيدة جدا وشديدة الوطادة كمان، عشان انت لو متجوز هيتطلب اني اديك مرتب اعلى، وده مش متاح. ها، متجوز؟
2: والله لا مش متجوز.
1: يس.
2: ايه ده
1: يا غبيه، ما تكرريش كل حاجه ورايا.
3: ما انت كمان ركزي شويه وما تقوليش حاجه بره النص.
2: هو حضرتك بتكلمي مين؟
3: اتلهي وخليك في نفسك.
2: ايه
3: قصدي؟ يعني عسل. سكر. السؤال التاني، هل انت بقى ناوي تتزوج؟
2: لا اله الا الله، والله حاليا مش ناوي، انما الله اعلم بكره بقى مخبلنا ايه.
3: اهو بكره اللي مخبيلك. ايه ده بقى، لو كان مخبيلك واحده غنيه تتقدم لك اكيد طبعا هتوافق وتبقى طاير من الفرح.
2: طبعا.
1: ثانكس جاد.
2: طبعا لا.
1: شيت.
3: انت بقى من بتوع كرامتي ونفس مستواي الاجتماعي والكلام اللي ما ياكلش عيش ده.
2: لا طبعا، انا مؤمن انها مش لازم تكون في مستوى الاجتماعي.
3: الله، طب ما انت حلوة اهو.
2: لا دي لازم تكون اقل من مستوى الاجتماعي وبكتير، عشان لما اخدها البلد او تسكن معايا في شقة ابويا في امبابة مثلا تبقى حمدة وشكرة. بس انا مش فاهم بقى، هو ايه علاقة الكلام ده بالوظيفة يعني؟
3: لا، وظيفة ايه بقى؟ انت بالاجابة دي قطعت كل عروق المحبة.
2: عروق ايه ومحبة ايه؟
3: اطلع برا.
1: ايه اللي انت بتعمليه ده؟
3: ما قفلها لك قفله وضمنه.
2: انا هموت وافهم سعادتك بتكلمي مين.
3: انت مالكش دعوه، اتفضل اطلع برا، انت لسه قاعد ليه؟
2: خلاص انا ماشي.
1: بتطردي يا غبيه، خليه يمضي العقد فورا.
3: خلاص انت حره. استنى عندك.
2: الله، هو انت مش طردتيني وقلت لي اطلع برا؟
3: لا انا قصدي اطلع برا عشان تمضي العقد مع الاتش ار. الف مبروك يا باشمهندس.
2: هو انت بتقلبي بسرعه كده ازاي؟ على العموم الله يبارك في حضرتك.
3: اديني مضيته، فهميني هتحليها ازاي دي بقى يا فقيك.
4: المقابلات انتهت يا دكتورة شويكار، واخر مهندس لسه خارج وبستني في الريسبشن، وزي ما انت شايفة قاعد على تاني كرسي على الشمال. نسيت اقول لحضرتك انه زي ما انت شايفة برضو قاعد وحاطط رجل على رجل، وبالتحديد رجله اليمين فوق رجله الشمال، وبيهزها هزة خفيفة تعادل 32 هرتز. سوري، 33.
5: فاهم حاجة من العظمة اللي بتحصل دي؟
6: شوية جهلة. الشركة دي كانت تروح في حتة تانية لو اني قاعد مكان البت كندة على الكرسي ده.
4: يا انت مكان
3: يا اختي، هو احنا هنطلع له بطاقة؟ خلينا في الهم اللي احنا فيه.
7: بصي، انا شايفة ان مفيش قدامنا غير اننا نكمل في نفس اللعبة.
3: قصدك في نفس الكذبة.
7: كذبة بيضة ما ضرتش حد.
3: الكذب كذب مفهوش الوان.
7: قصدك ايه؟
3: ما قصديش، انت وحلتيني معاكي في الكذبة وما قدامناش للأسف حل غير ان احنا نكملها للآخر.
7: ما هو ده اللي انا بقوله، انت هتفضلي زي ما انت رئيس مجلس الإدارة.
3: وانت؟
7: انا مش مهم اكون ايه ولا فين ولا ازاي، المهم اكون مع اياد حاجه عبد الستار.
3: حاجه عبد الستار؟ انت ناسيه اسمه؟ يعني حبتي وعامله كل الافلامانات دي وانت لسه حتى ما لحقتيش تحفظي اسم عمه سالم؟
7: ايوه، اياد سالم عبد الستار.
3: والله انا ما مخوفني الا النحنحه بتاعتك دي.
7: اصلك ما جربتيش يعني ايه تعيش سنين جوه حلم وفجاه تصحي من النوم تلاقي حلمك ده ماشي على رجلين قدامك على ارض الواقع.
3: يا خوفي لا شويكار تطلع لك في نص الحلم وتقلبه لك كابوس.
8: يا غادة، عندنا مواعيد تانية؟
9: هو كان في أولانية لما يكون في تانية يا دكتورة؟ جدول المواعيد فاضي.
8: أوكي خلاص، أنا بقى هستثمر وقتي واروح التحقيق بتاع النقابة.
10: يا بابا خليك، مش لازم تنزل معانا، أنا مستعجل.
11: يا ابني خلاص، الله، أنا أهو بلبس الجزمة في رجلي وجاي لك أهو.
8: إيه ده؟ إيه الإزعاج ده؟ أما عالم غوغاء صحيح؟
10: هي دي يا بابا شقة عيادة المجانين اللي قلتلي عليها؟
11: أيوة يا سيدي، هي عيادة المجانين.
8: إيه قلة الذوق والجهل ده؟ دي عالم عايزة تتربى من أول وجديد.
9: أكلم لهم الإسعاف يا دكتورة؟
8: خليهم ستاند باي. ايه قلة الذوق وقلة الادب دي؟
10: ايه ده، عايزة ايه الست دي؟ انت حد كلمك يا ست؟ انت
12: بر عنك انت يا طارق بيه، دي شكلها مهبوشة ولسه خارجة من العيادة.
8: دي صفاقة وقلة

0: الأدب وجهل مستشري.
1: ايه اللي بتقوليه ده؟
2: خدها على قد عقلها يا طارق بيه، دي لو طلعت سافوريا وشقتنا بيها مش هتاخد فينا ساعتين حبس.
0: انتوا لو ما تربيتوش انا اربيكم من اول وجديد.
1: طبعا، امال ايه؟ طبعا تربينا يا ست الستات، ده احنا اصلا عالم ناقصه تربية وتعليم. هو احنا بتقول انك تربينا؟
3: ايه اللي انت بتتنايل تقوله ده؟
1: دي وليه ما ناخوليا، قلت لك خدها على قد عقلها يا طارق بيه.
4: هو ايه اللي بيحصل عندك يا طارق؟ في ايه يا ابني؟
3: دي واحده من مجانين العياده يا بابا وخارجه تجر شكل.
0: اولا اسمهم مرضى نفسيين يا ابو الجهل، ثانيا انا الدكتوره صاحبه العياده.
2: ولما دي الدكتوره امال المجانين اللي عندها عاملين ازاي؟
3: الحق، دي طلعت الدكتوره يا بابا.
4: يا اهلا بالمعارك، كويس قوي ان انت ظهرت يا هانم، جيتيلي برجليكي.
5: شبح يا عم الحاج فكري.
0: انا ما بتهددش، وريني هتعمل ايه.
4: ده انت يومك مش انت ايه؟ انت يومك مش مين؟ شوشو.
0: ايه شوشو دي؟ هو انت عشان سكنت قصادي يومين بقينا اصحاب؟
4: لا يا دكتورة، الموضوع اكبر من يومين بكتير قوي.
0: نعم.
4: ايه انا قصدي يعني انهم مش يومين، دول 3 ايام. انا واخد الشقه بصراحه من 3 ايام.
1: امال ايه النمره اللي انت عملتها دي؟ ده انت خدت نفس سحبت بيه اكسجين البسطه كلها. ده انا قلت انك تعرفها من ايام توت عنخ آمون.
0: عنخ آمون طبيعي، مدام صاحبهم فانك تقول عنخ آمون، ده اكسبكتد. ستوبيد فولش.
1: بص، لو بيكسبكتد دي شتيمه انا هعمل نوش. انا اللي بيخيب بعامله غريب.
6: بص، هي اكسبكتد دي مش شتيمه.
1: طب الحمد لله.
6: هي المشكله بقى في فولش وفي ستوبيد.
1: لا دول ما يهمونيش، انا مشاورتي كانت على بيكسبكتد، لان من طريقتها وهي بتقولها كده حسيت ان فيها عوأ. بس ظلمتها.
4: بس انت اهو. وانتي اتفضلي يا دكتورة، وانا بعتذر لك جدا.
3: ايه اللي انت بتعمله ده يا بابا؟ انت بتعتذر لها؟
4: قلت بس
0: اعتذار غير مقبول عن اذنك.
3: شفت يا بابا، شفت؟ انت اللي خليتها تتنك كده، كان لازم تاخد على دماغها.
4: اتكل على الله، اتكل على الله وشوف كنت رايح فين. يلا،
3: كنت مستنيك عشان انت اللي قلت عايز تنزل معانا. انا ماشي، سلام.
7: باي انكل فكري.
4: باي.
1: هي كبير، ده هياخد ليفه معاه البيت. انت ما بتردش ليه؟ بقول لك هياخد ليفه معاه البيت.
3: الله،
5: امال بقى فين الاصول والعادات والتكاليع؟
1: ده قفل الباب في وشي.
5: طب اقسم بالله حدوته الدكتوره دي فيها ان وكان كمان، وبكره تقولوا بوزو.
8: عدنيه اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش.

0: وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني.

مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي، كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة. وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز.
لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان، شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.